0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ بي

أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: ابقوا معنا، أنتم على موجات راديو عدن الغد، صوت كل الناس، على موجة الاف ام 959 899، من قلب عدن ينبض صوتنا.

0: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
1: بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند تناولك لأي دواء وظهور أي أعراض جانبية مزعجة، أو عند ملاحظتك لأي مشكلة في الدواء مثل تغيير اللون أو الطعم أو الشكل أو وجود أي شوائب فيه، يجب عليك إبلاغ طبيبك أو التواصل مع المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية التابع للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي بجانب مكتب الصحة العامة والسكان. للتواصل معنا عبر الهاتف على الرقم 02-27-68-60 أو من خلال الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 47-51-05-6. كما يمكنكم التواصل والإبلاغ عبر صفحتنا على فيسبوك المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية، أو عبر تطبيق الجوال سلامتك، أو عبر موقعنا الإلكتروني سلامتك تهمنا. بلغ لترضي ضميرك وتنقذ نفسك وغيرك.
5: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
6: احنا ناس اصحاب مزاج، نحب نعيش وما نحب اي حاجة تعكر مزاجنا. لو تشتي مزاجك ينضبط صح، ما فيش غير حليب الممتاز. الممتاز، ملك المزاج.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: مين؟ السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
4: نحن مركز الإحصاء حابين.
6: ليش قفلت الباب؟ هذه الباحثة الميدانية من الجهاز المركزي للإحصاء، وأكيد أكيد مش جاية تاخد منك شيء، جاية تدردش معك وتحول كلامك إلى أرقام، والأرقام تتحول إلى خطط، والخطط تتحول إلى خدمات. كل إجابة صادقة منك هي خطوة لمدرسة أفضل، لمستشفى أقرب، ولطريق ممهد لأولادك. افتح الباب وساعد الجهاز المركزي للإحصاء لفتح باب مستقبل أفضل.
7: الجهاز المركزي للإحصاء يطمئنك بسرية معلوماتك. إحصاء من أجل الحياة. مسح ميزانية الأسرة لعام 2026.

مع نسمات الصباح وأنتم أول الحضور. صباح جديد وصوت يرافقكم منذ البداية. راديو عدن الغد 899-959.

يبدأ الصباح وهنا تستمر الحكاية. عادني الغد، صوت كل الناس 899 و959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
3: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
3: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: راديو عدن الغد أقرب إليكم وأقرب إلى تفاصيل يومكم، وعبر تردداتها 959 و899 FM.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: على هذه الموجة عدن تتكلم والناس تسمع، راديو عدن الغد 899 959.

الآن عبر أثير إذاعة عدن الغد، صوت الناس ومن الناس وإلى الناس، ونبض المدينة، وعبر تردداتها 95.9 و89.9 FM.

بعين أخضر جيش مليان حلا عودين بكر غبا شفتو الصباح بعين

نقشت لك يا حبيبي في كل بقعة علامة من المكلا وأبين لا منازل تهامة من المكلا وأبين لا منازل تهامة من المكلا وأبين لا منازل تهامة وكل أرض اليمن في سحرها والوسامة وكل أرض اليمن في سحرها والوسامة وكل أرض اليمن في سحرها والوسامة كما اشتغيب يا حبيب كما اشتغيب يا حبيب كما اشتغيب يا حبيب أكد لي وصلك دوام.

ابقوا معنا، أنتم على موجات راديو عدن الغد، صوت كل الناس، على موجة FM 959-899، من قلب عدن ينبض صوتنا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم،
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباحكم نكهة عدنية، صباحكم بنكهة البحر ونسمة شواطئها الجميلة، صوت الحياة وهي تبدأ من جديد. من قلب عدن نطلع عليكم في برنامج عدن هذا الصباح عبر أتي راديو عدن الغد، لنكون معكم في يوم جديد مليء بالطاقة والتفاؤل، ونرافقكم بأجمل الكلمات وأحلى الفقرات وكل ما يهمكم. صباح الخير لكل من يستيقظ ليسعى وراء حلمه، ولكل من يحمل في قلبه أمنية ينتظر تحقيقها، ولكل أحبابنا في محافظة عدن وكل محافظات الجمهورية اليمنية. صباح الخير لمخرج برنامجنا ناصر فايز، وصباح الخير للعزيزة دينا.
1: يسعد لي صباحك والأجواء الحلوة يا مواهب، وفعلا أجواء عدن في هذا الوقت جميلة جميلة جميلة لأبعد حد. في كل مرة أنا ببقى أتغزل صراحة بالشتاء وهذه الأجواء والنسمات الباردة اللي بترافقنا.
0: أيوة.
1: فصباحنا دائما بيكون معكم مختلف، وأكيد اليوم بما أن احنا نهاية أسبوع وداخلين على الويكند، فدائما بنجي بحماس مختلف وروقان أكثر، وكل الأشياء هنا تكون مختلفة أيضا من 89.9 و95.9. أيضا نرحب بالجميع ونقول يا مواهب من هذه اللحظة بنبدأ فقرات برنامج عدن هذا الصباح، ومع أولى الفقرات وهي رسالتنا الصباحية كالعادة، واخترنا رسالة بسيطة ربما تتضمن في مفاهيمها أشياء كثيرة، وهي حب الخير للغير.
0: طبعا دينا، حب الخير للغير، حب لنفسك ما تحب لأخوك المسلم. دائما احنا بنقول كده في حياتنا اليومية، ودائما ما بينصحونا أهالينا من زمان من على ما كنا صغار انه دائما حب لأخوك ما تحب لنفسك. دائما الكلمة الطيبة صدقة، الدعوة برضو اللي بتدعيها لأي حد في حياتك عبارة عن حب لهذا الشخص اللي انت بتدعي له.
1: نعم.
0: كل شيء جميل بتفعله لغيرك أكيد بيرجع لك مع الزمن، كما يقولون دائما الدنيا دوارة طبعا.
1: صحيح.
0: وكل ما تفعله بغيرك يرجع لك، والحمد لله دائما أحاول قدر المستطاع أحب لي غيري ما أحب لنفسي، ودائما ما أفضلش أحد على نفسي، يعني بأنه مثلا أني أكون أحسن منه أو لا، دائما أحب أنه أي حد يكون في حياتي نكون متساويين، إن كان في المحبة في العمل في أي شيء في حياتنا لازم أن احنا نكون صادقين مع الناس اللي حولنا طبعا، ونحب لهم ما نحب لأنفسنا. و
1: خلاص. طبعا يا مواهب، فعلا في أشياء احنا بنتكلم عنها ربما ما بنكونش منتبهين لها في حياتنا الواقعية، وهي ببساطة بأنه مش بالضرورة أنا مثلا أكون مع أي رفيق في حياتي بمسألة من مسائل الحساسية، بمسألة من مسائل مثلا إيش بيحصل اليوم، وكأننا بترصد أخطاء بعضنا، وكأننا فقط ببحث عن الزلات وبترك الأشياء الجميلة اللي بترافقنا مدى الحياة. فأنا لما بقول أحب الخير لغيري، هو مش فقط بأنه والله أدعي والله أنا أحب مواهب وأعزها واوا ونبقى على هذا الموضوع فقط، لا، أنا أحب أنه مثلا إذا ربي أعطاها رزق زيادة الله بيفتح عليها ويرزقها، أنا أحب الشخص اللي أمامي بأنه أي شيء بيرافقه يكون من رب العالمين يكون خير وبركة. ما ببقاش أقول بأنه أجا هذا والله شوف هذا لاقى قبلي ولا بتلاقي، أنا بمنع الخير على الشخص اللي قدامي علشان أنا ألاقي هذا الموضوع، لا، الحياة ببساطة عبارة عن رزق من الله والرب العالمين لما بيرزق الشخص اللي أمامي، مش لأنه مثلا قد يكون هو هذا الشخص بيستحق، لأنه البعض يقول لك شوفي ما بنلاقي ناس بتقول لك هذا عمل بحياته حاجات كثيرة.
0: أيوة.
1: هذا عمل بحياته حاجات كثيرة بس ما بيستاهلش مثلا الأولاد اللي عنده، ما يستاهلش الفلوس اللي ربي بيعطيها، لا غلط.
0: أكيد.
1: رب العالمين وهو مقسم الأرزاق من عنده
0: ونعم بالله،
1: وربما اليوم يكون رزقي أنا أصحاب حلوة، ربما يكون أيوة. رزقي
0: نجاح
1: هؤلاء الناجحين اللي بحياتي اللي بيرافقوني من الصغر إلى الكبر. فأنا بنتمنى فقط أشياء بسيطة ويوم جميل للجميع ونترافق معكم.
0: تفضل. أضيف حاجة دينا، عفوا لو قطعتك، والنجاح لأي شخص لا يعني أنك أنت فاشل.

0: رجعنا لكم مستمعين الأحبة متابعين الكرام في كل مكان طبعا على ترددنا 899.95.9. وصلنا إلى أولى فقراتنا وهي نشرة الطقس الجوية، حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026. تدها معك يا دينا.
1: وكالعادة عزيزتي مواهب، البداية من المناطق الساحلية والقريبة منها، حيث طقس معتدل وغائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار رعدية على أرخبيل سقطرة، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المناطق الساحلية الجنوبية والغربية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الجنوبية الغربية والغربية وباب المندب.
0: المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وتمتد حتى أجزاء من محافظة لحج، هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على محافظة حضرموت وشبوة وأبين.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فطقس جاف وصحو يناصر إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: نذهب إلى درجة الحرارة العظمى والصغرى لمدة 24 ساعة ونبتدئها بالحبيبة عدن. درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 27. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار متفرقة معتدل حرارة ورياح معتدلة.
1: والآن يا مواهب فعلا إلى عدن، من عدن نقصد نذهب حاليا إلى المكلة وخور المكلة في العظمى، لا تختلف عن عدن كثيرا، 32 والصغرى 26. حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ونذهب إلى عروس البحر الأحمر الحديدة، درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا رطب وحار معتدل والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: أما السقطرة يا مواهب جزيرتنا المعتادة في العظمى 32 والصغرى 26. حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: ونذهب إلى المخا، درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 29. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا معتدل الحرارة والرياح ناشطة.
1: أما الغيضة في العظمى يناصر 31 والصغرى 24. حالة الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: أما لحق أرض الفل والكادي، درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 27. حالة الطقس صحو غائم جزئيا معتدل الحرارة ورياح معتدلة.
1: والمناطق الصحراوية والهضبية أولاها سيئون في العظمى 34 والصغرى 22. حالة طقسها صحو حار نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ونذهب إلى مأرب، درجة الحرارة العظمى يا دينا 34 والصغرى 21. حالة طقسها صحو غائم جزئيا حار نهارا يعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة تنشط نهارا.
1: ومن مأرب إلى عتق في العظمى 33 والصغرى 21. حالة طقسها صحو غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وبيحان، درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18. حالة طقسها صحو حار نهارا يعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: أما المناطق الجبلية في صنعاء العظمى 27 والصغرى 12. حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا وبارد ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: نذهب إلى تعز، درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16. حالة الطقس صحو غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: ومن الحالمة إلى ذمار في العظمى 26 والصغرى 10. حالة طقسها مشابهة لتعز وصنعاء.
0: والضالع يا دينا، درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17. صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: وإبا الخضيرة في العظمى 27 والصغرى 12. حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية معتدل نهارا بارد ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ونختتمها بمحافظة البيضاء، درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11. حالة طقسها صحو غائم جزئيا معتدل نهارا بارد ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: أما الآن إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة.
0: نحذر الأخوة المواطنين خصوصا أصحاب المركبات من تدني الرؤية الأفقية في المرتفعات الجنوبية والغربية بسبب تكون الضباب، وكان ذلك تقرير المهندس علي جمال باتيسير، وجه له ألف تحية.
1: وكالعادة الآن إلى نشرتنا التالية، ألا وهي أسعار الخضار والفواكه المقدمة من سوق الجملة ليومنا هذا. ونفس إيش ناصر نقول التحذير، احنا بنقول نفس التنبيه اللي دائما نقول لكم، هو فقط علشان نخلي بالنا بأن هذه أسعار جملة حاليا تختلف من محل إلى آخر.
0: طبعا ابتدوها بالبطاطا يا ذينا 22 كيلوغرام في السلة من 18000 إلى 20000 سعر الكيلو، 850 إلى 900 ريال.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 22000 وسعر الكيلو 1100 ريال.
0: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة 33000 إلى 36000 سعر الكيلو 1400 إلى 1500 ريال.
1: والجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4500 وسعر الكيلو 900 ريال.
0: البامية 8 كيلوغرام في السلة 12000 إلى 13000 سعر الكيلو 1500 إلى 1650 ريال.
1: أما الباذنجان 25 كيلو جرام في الشوالة من 15000 والكيلو من 600 ريال.
0: الكوسة 15 كيلو جرام في السلة من 18000 إلى 20000 سعر الكيلو 1200 إلى 1350 ريال.
1: والخيار 16 كيلو جرام في الكيس من 16000 وسعر الكيلو 1000 ريال.
0: البيبر 8 كيلو جرام في السلة من 18000 إلى 20000 سعر الكيلو 2250 إلى 2500 ريال.
1: البسباس 25 كيلو جرام في الشوالة من 32000 وسعر الكيلو 1200.
0: ونذهب إلى الفاكهة يا دينا، ونبتدئ بالفاكهة الموسمية على مدار السنة، وهو الموز 30 كيلوغرام في الكرتون 26000 إلى 28000 رخص الموز.
1: نعم.
0: سعر الكيلو 870 إلى 950 ريال.
1: الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 12000 وسعر الكيلو من 700.
0: الحبحب 600 إلى 700 ريال.
1: كذلك الشمام بالكيلو من 500 إلى 600.
0: عنب رازقي 20 كيلوغرام في السلة من 40000 إلى 50000 سعر الكيلو 2000 إلى 2500 ريال.
1: والعنب العاصمي 20 كيلوغرام في السلة من 35000 وسعر الكيلو 1800.
0: عنب أسود 20 كيلوغرام في السلة من 30000 إلى 35000 سعر الكيلو 1500 إلى 1750 ريال.
1: والخرمش وهو العط 20 كيلوغرام في السلة بدأ يرتفع شوية ب 40000 وسعر الكيلو 2000 ريال.
0: الليمون 16 كيلوغرام في السلة 50 إلى 55000 سعر الكيلو 3200 إلى 3500 ريال.
1: والجوافة 18 كيلوغرام في السلة من 40000 وسعر الكيلو ب 2300.
0: الرمان 20 كيلوغرام سعر السلة 35 إلى 55000 سعر الكيلو 1750 إلى 2750.
1: والفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 30000 وسعر الكيلو 3000 ريال. وطبعا كانت هذه النشرة صادرة عن الإدارة التسويق مكتب الزراعة والري بالعاصمة عدن، وإعداد المهندس أكرم سعيد محمد.

0: وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات القوية اليمنية.
1: طبعا تفضلي مواهب.
2: لا تفضلي دينا.
1: مستعجلين كلنا محتاجين نركب الطيارة ونطير حقيقة.
2: أنا يعني بصراحة ما اشتيش.
3: طبعا نبدأ أولى رحلاتنا ليا يومنا هذا الخميس 15 من أكتوبر 2026 بالرحلة 611. طبعا أقلعت من مطار القاهرة في 33 صباحا ووصلت إلى مطار عدن الدولي في 7 صباحا.
1: والرحلة رقم 603 أقلعت من القاهرة في الساعة 6 صباحا وتصل عدن في الساعة 9:30 صباحا.
3: الرحلة 641 تقلع من عمان في 10 صباحا وتصل مطار عدن الدولي في 1:30 دقيقة ظهرا.
1: والرحلة رقم 430 تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في الساعة 8 صباحا وتصل الغيضة في الساعة 9:30 صباحا.
3: الرحلة 430 مكملة طبعا من الغيضة تقلع في 10:15 دقيقة بمشيئة الله وتصل إلى سقطرى جزيرة الأحلام في 11:30 دقيقة صباحا.
1: والرحلة رقم 431 تقلع من سقطرى في الساعة 12:15 ظهرا وتصل إلى الغيضة في الساعة 1:30 ظهرا.
3: الرحلة 431 أيضا مكملة تقلع من مطار الغيضة في 2:15 دقيقة ظهرا وتصل مطار عدن بمشيئة الله في 3:45 دقيقة عصرا.
1: والرحلة رقم 538 أقلعت من عدن في الساعة 10:30 صباحا وتصل إلى الدمام في الساعة 1:15 ظهرا.
3: الرحلة 539 تقلع من مطار الدمام في 2:15 دقيقة وتصل بمشيئة الله مطار عدن الدولي في 5:00 عصرا.
1: والرحلة رقم 602 تقلع من عدن في الساعة 2:30 ظهرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 6:00 مساء.
3: الرحلة 512 تقلع من مطار عدن في 5:00 عصرا تصل مطار جدة الدولي في 7:00 مساء.
1: والرحلة رقم 513 تقلع من جدة في الساعة طبعا هنا لا توجد أعتقد هذه الرحلة أنها ملغية، ولكن الرحلة رقم 514 تقلع من عدن في الساعة 5:55 دقيقة مساء وتصل إلى جدة في الساعة 7:55 دقيقة مساء.
3: الرحلة 515 تقلع من مطار جدة طبعا كمان هذه ملغية. بنكون كده يا دينا اختتمنا رحلاتنا ونتمنى للجميع سلامة الوصول والاستمتاع برحلاتهم.

0: وهنا نكون عدنا معكم مرة أخرى وأكيد إلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد كالعادة مع صفحة الأولى وأبرز العناوين.
1: في خطاب وجهه إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى 63 للثورة 14 من أكتوبر المجيد الرئيس العليمي إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسة الدولة قرار نافذ لا رجعة عنه.
0: وتصعيد عسكري متزامن على عدة جبهات وغارات تستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء والحديدة.
1: تحرك يمني سعودي لتحديث مصافي عدن وإطلاق مشروع الربط الكهربائي وجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة.
0: والقوات المسلحة تنفي سقوط نقطة الهنجر غرب تعز وتؤكد تراجع ميليشيا الحوثي.
1: توقف ميناء الشحر بيهدد أرزاق أكثر من 4000 عامل ويثير مخاوف من ضياع منحة التأهيل.
0: ووصول 12000 شخص عبر البحر خلال شهر رغم الحرب، تدفق مستمر للمهاجرين الأفارقة إلى اليمن.
1: وطبعا مقتل قيادي حوثي بعد أقل من ساعة من تعيينه مدير لمديرية المصراخ في تعز.
0: وأيضا الزنداني استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي امتداد لأهداف الثورة 14 أكتوبر.
1: باحث يطرح 3 قرارات لتغيير موازين القوى في المواجهة للحوثيين.
0: وأيضا فياض نعمان بيقول تعثر جهود السلام يفرض إعادة النظر في خيارات مواجهة الحوثيين.
1: أنور الأشواري يتهم الحوثيين باستغلال شعارات الحصار لتبرير حرمان الموظفين من الرواتب.
0: وأيضا وزارة الاتصالات تدين قطع الخدمة عن تعز وتحذر من توظيف الشبكات لأغراض عسكرية.
1: السياسي السوري ينتقد سياسات إيران الإقليمية ويتساءل عن استهداف السعودية وتجنب الإسرائيل.
0: وتحرك يمني سعودي لتحديث مصافي عدن وإطلاق مشروع الربط الكهربائي وجذب الاستثمارات لمشروع الطاقة.
1: ونذهب يا دينا إلى الصفحة الثالثة ولا قريناها؟
0: نعم قريناها.
1: طيب نذهب للصفحة الرابعة يا دينا، ومعنا هناك تقرير: جبهات الصباحة تحت ضغط تحشيد ميليشيات الحوثي ومحافظة لحج يدعو إلى النفير العام.
0: وفي الصفحة الخامسة: مسلحون بزين عسكري يحرقون حافلة لدار الحديث بالفيوش بعد إنزال معلمين منها.
1: تحالف كلنا أمن عدن يقر خطة ميدانية لتعزيز اليقظة الأمنية وحماية العاصمة.
0: ومجلس المستقبل الجنوبي في ذكرى أكتوبر الحوار والشراكة أساس استعادة الدولة ورفض احتكار التمثيل.
1: مجلس شبوة الوطني يدعو إلى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية لمواجهة التحديات.
0: الحكومة تبحث مع صندوق أوبك والبنك الدولي والأمم المتحدة معالجة المديونية ودعم النازحين.
1: لجنة الطوارئ بلاحق تحذر من كارثة إنسانية في الصبيحة وتطالب بإغاثة عاجلة للنازحين.
0: وتوقف ميناء الشحر يهدد أرزاق أكثر من 4000 عامل ويثير مخاوف من ضياع منحة التأهيل.
1: نذهب إلى الصفحة السادسة يا دينا، نائب وزير الصناعة يناقش مع مكتب المبعوث الأممي تداعيات التصعيد العسكري على الأسواق.
0: والمنصورة تتحرك لإنقاذ إحياء منسية وتعيد تأهيل شبكات الصرف والمياه.
1: جمعية أطباء القلب بعدن تحذر من مخاطر الجلطات وتدعو إلى تعزيز الوعي بعلاماتها المبكر.
0: ولجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تتفقد جرحى مدنيين ومحتجزين في مستشفى عبود.
1: مركز الطاقة الخضراء يوزع منظومات إنارة شمسية على مخيمات النازحين في عدن.
0: و400 منحة للماجستير والدكتوراه، اتفاق بين التعليم العالي ومؤسسة صلة لتأهيل الكفاءات اليمنية.
1: ومعنا يا دينا تقرير في الصفحة السابعة: قلق خليجي من الصين، لماذا تسمح للحوثيين بالتسلح؟
0: نعم. وهنا أيضا في الصفحة الخامسة معنا تقرير من راضي صبح بيقول: لماذا تشتعل جبهات وتهدأ أخرى في اليمن؟
1: وأيضا في الصفحة التاسعة معنا: رغم الحرب وصول 12000 شخصا عبر البحر خلال شهر، تدفق مستمر للمهاجرين الأفارقة إلى اليمن، بتقرير محمد ناصر.
0: وفي الصفحة العاشرة والحادية عشر من كتابات صحيفتنا في الذكرى 63 لأكتوبر: ثوابة السيادة النضالية بقلم أحمد بن بريك.
1: وبقلم محمود شايف: الله الله يا أكتوبر، الله على نورك في بلدنا.
0: يا سلام. ومدين مقباص بيقول: عدوان الحوثي يوحد الجنوبيين.
1: وتقرير وبقلم أريام المرفدي في الذكرى 63 لتحرير الجنوب: تضحية الأمس ومسؤولية الحاضر.
0: وبقلم الدكتور باسم المدجحي بيقول: افهم عدوك، 3 فخاخ أسقطت الحوثيين.
1: ونذهب يا دينا إلى الصفحة 12 في الرياضة المحلية، ونبتدئها البكري: يلتقي رؤساء فريق العمل بمجموعة العمل العمل الشبابي ويؤكد دعم المبادرات الشبابية.
0: والحرية يهزم الشعلة بخماسية مثيرة ويواجه سلام في نهائي رباعية 14 أكتوبر بسرار يافع.
1: وإعلان قائمة منتخب قدم اللاعبين استعدادا لبطولة الخليج في قطر.
0: وشعب حضرموت يستهل مشواره في كأس الخليج للأندية بخسارة ثقيلة أمام نيوم السعودية.
1: بعد رحيل الدوحة إنزاغي يريح الهلالين 48 ساعة.
0: وختافي يتعاقد مع كرفخال. وأيضا يتواجد هنا معنا كمان يا مواهب للمرة الأولى إنفانتينيو يواجه خصومه.
1: ونذهب يا دينا إلى الصفحة 14 ومعنا هنا تقرير بقلم عبد العزيز، قراءة في كتاب أيفان كيف يكسب الضعفاء الحروب، نظرية عن النزاعات الغير المتكافئة.
0: شوفي يا مواهب الآن في الصفحة الأخيرة معنا خبرين نقدر نقول هم الأبرز اللي ربما يلفت النظر، ولكن خلينا نبدأ.
1: ما فيش حكمة اليوم
0: ولكن في معنا أخبار أخرى تعتبر جميلة في يوم الخميس، ومنها دراسة تكشف تأثير الماء الساخن على ضغط الدم.
1: كشفت دراسة حديثة أن العمر في الماء الغمر ولا العمر ما شوفش أنا شوف
0: الغمر
1: الغمر. نعم. الغمر في الماء الساخن لمدة 30 دقيقة قد يؤدي إلى انخفاض أكبر في ضغط الدم بعد الجلسة مقارنة بممارسة التمارين متوسطة الشدة للمدة نفسها، إلى جانب تحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية الدقيقة.
0: وأظهرت الدراسة أن الماء الساخن عند درجة حرارة 40 مئوية ساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بدرجة أكبر من التمرين على الدراجة الثابتة، كما أدى إلى توسع أكبر في الأوعية الدموية الدقيقة وزيادة تدفق الدم وسرعته.
1: ورجع الباحثون إلى أن هذه النتائج ترتبط بارتفاع حرارة الجسم مما يحفز توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، في المقابل ارتفاع معدل ضربات القلب بدرجة أكبر أثناء ممارسة التمارين الرياضية.
0: وأكد الباحثون ضرورة عدم تفسير النتائج على أنها دليل تفوق الاستحمام بالماء الساخن على الرياضة عموما، مشيرين إلى أن الغمر في الماء الساخن قد يكون خيارا مساعدا للأشخاص الذين يجدون صعوبة في ممارسة التمارين بانتظام، لكنه لا يغني عن النشاط البدني وفوائده الصحية المتعددة.
1: نقرأ كمان سوار ذكية دينا.
0: نعم.
1: سوار ذكية يفتح المساعدة في إنقاذ الأشخاص من الغرق. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسوار آمن قابل للارتداء، يقال أنه مصمم للانتفاخ عند استشعار حالة الطوارئ في الماء بهدف مساعدة مرتدي على الطفو والوصول إلى السطح.
0: وأظهرت المقاطع فكرة السوار أنه صغير يتحول عند تفعيله إلى وسيلة طفو تشبه طوق النجاة، ما قد يساعد السباحين وممارسي الرياضات المائية في حالات الطوارئ.
1: ولكن لم يتسنى التحقق بشكل مستقل من صحة المواصفات المتداولة بما في ذلك الانتفاخ خلال ثانية واحدة والقدرة على حمل وزن يصل إلى 124 كيلوغرامات، كما لم يتأكد أن الجهاز طرح رسميا في اليابان.
0: ويشدد على أن هذه الأجهزة لا تغني عن سترات النجاة المعتمدة أو إجراءات السلامة والإشراف أثناء السباحة.
1: تتوقعي هذا الصغير يعني بيرفع الجسم؟
0: ربما نقدر نقول مواهب احنا بنشوف اشياء جديدة بتحصل في العالم، يمكن يعني قد يكون شيء بسيط سبب في انقاذ حياة انسان.
1: طبعا مستمعينا الاحبة متابعينا الكرام وصلنا الى انتهاء جولتنا الصحفية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد، ولمزيد من الاخبار زوروا كافة منصات عدن الغد للاعلام.

0: عدنا معكم مرة أخرى إلى مساحتنا التفاعلية حاليا واستقبال الاتصالات. وأكيد أكيد قبل ما نستقبل كل شيء بذكركم أنه دائما نترك لكم الخميس مجال مفتوح من دون أي ضيف عشان نسمع آراء أكثر ونستقبل اتصالات. فلذلك إلى الموضوع حاليا مع مواهب.
1: وطبعا موضوعنا اليوم اللهجة العدنية، هوية مدينة وذاكرة أجيال. عدن مش بس مدينة بتاريخها وشوارعها وحكاياتها، عدن كمان لهجة متميزة بكلمات وتعبيرات أصيلة تتوارثها الأجيال، ظلت جزءا من هويتها وذاكرتها الجميلة. ولكن مع مرور الزمن واختلاط اللهجات ودخول مفردات جديدة إلى أحاديثنا اليومية، بدأت بعض ملامح اللهجة العدنية الأصيلة تتغير، وغابت كلمات وتعبيرات كانت يوما ما جزءا من تفاصيل حياتنا.
0: وعشان كذا قبل ما نستقبل أي اتصالات بنروح ونشوف أكيد تقرير أعدته لنا الزميلة ليان صالح، ونعود معكم مرة أخرى.
2: هناك مدن تسكن القلوب بجمالها، ومدن تسكن الذاكرة بحكاياتها. أما عدن فلها حكاية أخرى ترويها كلماتها وتحملها لهجتها وتحفظها ذاكرة أبنائها. فاللهجة العدنية ليست مجرد كلمات نتبادلها في أحاديثنا اليومية، بل هي جزء أصيل من هوية المدينة وصورة من تاريخها الاجتماعي والثقافي، ومرآة تعكس تنوعها وانفتاحها على ثقافات مختلفة. في كلماتها نكهة خاصة، وفي تعبيراتها بساطة وعفوية، وفي نبرة أهلها دفء يألفه من عرف عدن وعاش بين أزقتها وأحيائها. ولعل كثيرا منا ما زال يتذكر كلمات كان يسمعها من الآباء والأمهات، وتعبيرات كانت تملأ البيوت والأسواق والحواري، وتثير في النفوس حنينا إلى زمن جميل، وتستحضر ذكريات لا تغيب مهما تغيرت ملامح الحياة. ولكن هذه اللهجة كما غيرها من اللهجات المحلية تواجه تحولات متسارعة، فمع اختلاط اللهجات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي ودخول مفردات جديدة إلى حديثنا اليومي، بدأت بعض الكلمات والتعبيرات القديمة تتراجع وغاب بعضها عن ألسنة الأجيال الجديدة. وهنا يبرز السؤال، كيف تحفظ أو كيف نحفظ هوية لهجتنا العدنية وننقلها إلى أبنائنا وأحفادنا؟ إن المسؤولية تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة ووسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية، من خلال توثيق المفردات القديمة ورواية حكاياتها وتشجيع الشباب على التعرف على تراث مدينتهم والاعتزاز به دون انغلاق عن الآخرين. فاللهجة ليست مجرد طريقة للكلام، بل هي ذاكرة تنبض وتاريخ يتكلم وهوية تستحق أن تبقى حية في وجدان الأجيال. عدن لها صوتها الخاص ولهجتها جزء من هذا الصوت، فلنحفظ كلماتها ولنروي حكاياتها ولنجعل من تراثنا اللغوي جسرا يربط الماضي بالحاضر ويحمل هوية عدن إلى المستقبل. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: وأكيد الآن بنستقبل الاتصالات، ولكن قبل ما نستقبل هذه الاتصالات خلوني فقط أوجه لكم السؤال بأنه كيف غير جيل اليوم اللهجة العدنية حتى ابتعدت عن أصولها وهويتها، وهل نستطيع الحفاظ على ما تبقى من مفرداتها وتعبيراتها الأصلية؟
1: ونذكركم برقم برنامجنا 781-95-21-21 387913 عشان تشاركونا وتسمعونا أصواتكم الجميلة.
0: نستقبل المواهب ونبدأ؟
1: يا صباح الورد.
2: قبل ما نستقبل، في بعض الناس اللي كتروا بكتروا بيد اليوم نسمعين، نبغى موية أو نشتي موية؟
0: لا نحن ما نبغاش ناخذ اتصال،
1: مش لهجتنا طبعا.
2: هذه اللي متواجدة الآن بالسوق.
1: قبيلي نحن نقول هاتيلي.
0: يلا هات الاتصال يا ناصر ونستقبله ونقول صباح الخير.
3: ألو، صباحكم بخير والعافية.
1: وصباحك أجمل يا رب العالمين.
3: يعطيك العافية مواهب ودينا والمخرج ناصر.
1: شكرا،
0: يسعد قلبك يا عوض.
3: بصراحة الموضوع اليوم جميل، اللهجة العدنية.
1: يلا تمام.
3: وأنا يعني أحب أشكر أبناء عدن خاصة كريتر اللي لا زالوا محافظين على اللهجة العدنية إلى يومنا هذا.
1: يا سلام.
3: يعني أنا صراحة لما أروح كريتر أسمعها بوضوح وبنطق عدني.
1: وشفت يقولوا لي ليش أني أتكلم كذا يا عوض؟ شفت؟
3: أيوة، قد البعض يعني بعض المناطق تغيرت بسبب يعني دخلاء ناس يعني سكنوا، لكن كريتر بالذات لا زالت يعني الآن مستخدمة اللهجة العدنية القح.
0: المشكلة يا عوض انه احيانا تكون مش ضروري انه في ناس سكنت جنبنا وغيرت في الان. للأسف الشديد الجيل هذا الجديد اللي احنا بنشوفه اقوا بيتكلموا شوية سعودي على خليجي على كلمات مصرية، يعني اصبح وكمان داخلين بالتركي، يعني في امور كثيرة. اوكي يعني مش مشكلة انه الانسان تكون عنده ثقافات وعنده اكثر من شيء، ولكن لما تكون انت جالس بوسط ناس من اهل عدن، من اهل عدن اللي تربوا في عدن وعاشوا في عدن، كيف ممكن تجي تكلمني سعودي وانا عايشه معك في نفس المكان؟
3: فعلا فعلا نادينا ومواهب، حتى بالتعليق او بالكتابه لما يكتبوا بالهين يكتبوها هالهين.
1: ايوه
3: يعني حتى بالكره انا شيء فين وصلنا. ما مش اجمل باللهجه العدنيه، والفنانين العدنيين كثير تغنوا باللهجه العدنيه.
1: أيوة.
3: مثل احمد قاسم لما قال ما قالش الماء، قال المين والرملة تشهد على حبي، بذكرك بالبحر والليل في صغيرة، وخاف من الجسر يفلت من الغيرة. حتى يترون المناطق والأباك الجميلة في عدم.
0: والله احنا كنا مروقين. شوف يا عوض احنا بنسمعك تغني
1: كنا نسجبنا قطعت الغنية علينا.
3: بعد انتم حبة ثانية بعدين.
1: يلا متى؟
3: لا لو تشتري بضغ معهم.
0: يلا أنا يا عوض المايك لك،
1: نحن نسمعك.
3: في أغنية جميلة قالها فنان أحمد علي قاسم، مش أحمد قاسم، أحمد علي قاسم. طبعاً هذا طبعاً هذا أخو الفقيدة التربوية الفاضلة زينب علي قاسم.
0: اللي فاعلين عليها الثانوية. أيوة
3: أيوة، ثانوية زينب علي قاسم.
1: نعم.
3: طبعاً هذول ناس يعني عائلة ما شاء الله، نحن نقول رحمة الله عليهم.
1: نعم.
3: دائماً يعني قالنا أغنية جميلة عجبتنا جداً، يعني هي كلمات شعر عبد الله عبد الكريم.
1: ايش تقول؟
3: اللي تقول يا حبيبي يا حياتي عن عيوني نفتغيب، انت تدري كم احبك، انت تدري كم احبك، ما معي غيرك حبيب. ايش جرالك ايش يا روحي، ليش كذا طول جفاك، ليش يا روحي وانت تدري إن أنا مقدرش أنساك. يا ريتك بس تقولي إيش غيابك عني طال. يلا تحياتي لكم.
0: وتحياتنا يا عوض، احنا مبسوطين حقيقة وانت بتغني ومتونسين والجو عندنا رايق ولهجتنا الجميلة يا مواهب، اللي للأسف نشوف البعض شوهوها.
1: أيوة أكيد طبعا، إحنا مكان إحنا بنقول خلاص اليوم نتكلم عدني،
0: نتكلم عدني يا مرحبا.
1: إحنا مكان إحنا مصممين وما زلنا نتكلم بلهجتنا في البيت مع أصدقائنا مع زملائنا في العمل في أغلب الأوقات. قبيلي عطيلي ياتو عيبوا إن إحنا صح أصحاب.
0: أيوة.
1: ما بقولش الضالع ولا يافع عشان ما حد يزعل يعايبوا علينا يقول احنا هاتيلو ياتو. يعني هذه الكلمات كانت من زمان متداولة بين الناس وما حدش كان يعايب على حد. يعني عادي مكانك انت تربيت وعشت على هذه الكلمات. صحيح. لكن لما اجي اسافر يومين وارجع واقول اني عايزة ولا اني ابغى ابغى يعني غريبة. تبغي ايش؟ تبغي مويا؟
0: نبغى ناخذ اتصال.
1: لا احنا ما نبغى. ناخذ اتصال ونقول صباح الورد والسعادة لكل المتصلين الأحبة في كل مكان. ألو
4: ألو
1: حيا ومرحبا.
4: ندكنا أجيت
1: ندكك أجيت اللبناني موجود. هذا التقليد الأعمى للخارج.
4: يا صباح الخيرات
1: تمام
4: والليرات والمسرات سلامي تهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين. تحية لك مواهد، تحية لك دينا، تحية لك مخرجنا حبيب قلبي ناصر فايز، الطاقم المشتركين يبعث لكم الصحة والمصاري.
1: شوف انت الان
0: يا رب يا عوض
1: احمد احمد احمد ليش احمد انت الان مش بلهجتنا العدنية يا احمد صح؟
4: لا غيرنا.
1: ليش تغير يا احمد؟ ليش ما تحبش اللغة اللهجة العدنية؟
4: لا اللهجة العدنية قد احنا يوميا
1: تمام
4: ثاني هذه اغير فيه بس
1: عندنا
0: هذه اهم شيء الصحه والمصاري تكون باللبناني.
4: باللبناني هذه
1: ايوه
4: الا باللبناني
1: تقول
4: ما هلك ما عرفتيناش
1: الا عرفتك
4: ذكرنا هادريك عدني.
1: يلا قول لنا رايك بموضوعنا.
4: شوفي اول حاجه اللهجه العدنيه هي عباره عن مزيج مزيج لهجات من الانجليزي ومن الهندي. هذه أساسيات موجودة ومعانا مليان لهجات من اللحجي من الحضرمي من اللبياني من هي عبارة عن مزيج لأنه كانت اللقاءات يعني عدن كانت أيام بريطانيا عبارة عن يعني تلم
1: أيوة
4: العالم كله اليمني كثير في الميناء المطار المرافق الحكومية القيادة البريطانية مش عارف إيه فأصبحنا كلنا نفهمها اللهجة العدنية زي الوطن العربي لما يفهم اللهجة المصرية.
1: أيوة
4: فأصبحنا كلنا نعرف يعني حتى لو ما تكلمناهاش نعرف الـ الـ الـ الكلام إيش المقصود.
1: صحيح.
4: هلو
1: أيوة يا أحمد إحنا معنا
0: نسمعك.
4: عجبتكم الهدرة؟
1: ها إحنا نعطي نعطينا المايك لإلك.
4: ما عرفتيناش.
1: لا عرفت.
4: أنا أمي صفية.
1: هو يا الله تمام.
4: اخي تامر صاحب التنبول اللي بالركن ركن الحارة.
1: يا الله
4: كما انها لذيذة جدا لذيذة لذيذة في حدرتها في كلامها في التعبير.
1: ايوه والله بجد
4: والله لذيذة جدا. يعني انا مثلا لما نكون مثلا نهدر لحقي فجأة جاء واحد قال ندقه
1: كلكم تلتفتوا.
4: لا مش مستفزه نقول اب عليك رجعت عدني ها رجعت عدني يهدر مثلا زي لحق في القرى
1: ها داخل لحق
4: ايوه يهدر قال ندقوا عدني.
1: طيب انتوا ايش تقولوا لي ندقوا؟
4: ها
1: انتوا ايش تقولوا لي باللحقي؟
4: ندقوا
1: ها
4: شعا
1: شعا شعا وين خال ام احمد يا ريت تتصل لنا كمان.
4: شعا
1: وينه
4: شعا وينه يبعث لكم الصحة والمصاري.
1: أمين وإياك يا رب.
4: يلا شكرا جزيلا.
1: إن شاء الله تجي لنا المصاري اليوم.
4: أسمعين في حاجات نحن نهدر هندي ونهدر إنجليزي.
1: أيوة مثل كلمة البانكا المروحة كانوا زمان في حاجات كثير.
4: الروتي
1: الروتي
4: سمبوسة
1: سمبوسة
4: والإنجليزي معنا مثلا التاير التريول التلفزيون التليفون
1: تمام
4: أصبحت مزيج كثير يعني لذيذة. لهذا أصبحت لذيذة
1: بس ليه معنى خاص وطابع خاص
4: أكيد.
1: مهما مر على الزمن
4: نكته نكهة خاصة.
1: أيوة
4: يعني شوفي لحق بيهدروا لحقي أصحاب البيان بيهدروا مقارب للحقي.
1: أيوة
4: بيانية. لكن اللي بيجي عدن بيهدر عدن.
1: أيوة
4: وبيعرف إيش يقوله أصحاب عدن.
1: صح
4: لهذا أصبحت لذيذة والكل يعرفها والكل يفهمها.
1: الحمد لله
4: دكنا خلص
1: خلاص الله معك مع السلامة. شكرا شكرا يا أحمد شكرا لك. وكالعادة ما فيش أحلى ولا أجمل من اللهجة العدنية البسيطة اللي تدخل قلوب الكل. واتصال جديد نقول صباح السعادة صباح الأجواء الحلوة على قلوبكم يا رب.
5: صباح المسك صباح العنبر يا
1: حيا مرحبا.
5: صباح على الوجول حسينة
1: صباحك
5: مواهب وجينة ونافر حياكم الله.
1: ما عاد عرفت ارد عليك يا ام احمد. ايوه معاكي. صباحك ألو. صباحك سعاده وامل وكل شيء يا رب العالمين. الله يسعد قلبك يا رب.
5: واتفاعل بهذه الاصوات الذي امانه عزيزه على قلبي.
1: ايوه
5: وابدا لكم بعدن.
0: يا عدن تمام. يا ام الدنيا يا عدن.
5: تدري يا مواهب انت ودينا وناصر ان احنا ننتقل الحروف الأبجدية كلها ولا نقول بغيت ولا نقول سعيد.
0: أيوه
5: كلها يعني تمام
0: تمام
5: تدري يعني من قول من قلت بغيت ولا قاعد هذا ما فيش.
0: تمام
5: يعني وقلت نحن في الصحة تمام. ها
0: تمام.
5: ونحن الحمد لله ونحن الحمد لله عدانية 100% وماسكين للعدانية لها الآن.
0: أيوه والله في بعض
5: يا بنات ها
0: في بعض احيان تروحي اماكن يقسوا عيبوا عليك او انت تتكلمي عدني او كلامك مره
5: مليان مليان. لا انا افتخر في لغتي في لهجتي.
0: ايوه
5: وبعدين غيروا المهنة حتى اسماء الاكولات.
0: ايوه
5: مثلا مثلا الشتني يقول سحاوير مثلا الزبادي يقولوا كنا نقولوا قطيب.
0: ايوه ايوه قطيب صح
5: تمام. الخبز الطاوة الخبز الطاوة دحين يقولوا أنت النور.
0: يا الله
5: يعني إيش أقول لك غير كل حاجة بس الذي عنده نحن الآن نهدر بلاقيت إحنا الأولية
0: الحمد لله.
5: ها
0: بس يا خالة البنات دحين يتكلموا سعودي كثير.
5: لا في بعضهم سعودي في بعض تروح مصر تتعالج وقت وخلبت لهجته وعوقت لقفه.
0: والله تلاقيهم راحوا يعني كذا شهر شهرين ورجعوا.
5: ايوه
0: جلسنا سنين بمصر عمرنا ما قلبنا لهجتنا احنا.
5: حتى يعني رحت مصر رحت الهند رحت سوريا رحت ولا خليت مكان لهجتي الحمد لله. بعدين يضحكوا علينا بالبلدان لما نقول ندكوا يضحكوا أيوة. كثير علينا. وبعدين لما يلبسوا الرجال الفوق هناك يسمونا تنورة. ايش كنت تشوفي يضحكوا علينا
0: لانه حاجة غريبة يشوفوها بالنسبة لهم
5: غريبة علينا. المهم يا حبيبي يعني في ناس والله للآن ما غيرت.
0: ايوه حلو.
5: شوفي نحن بحبتنا مأجرين من كل الأجناس الحمد لله ما غيرنا هدرتنا
0: الحمد لله.
5: ولي على ما شوفكم تو في الإذاعة من مواهب لا ناصر كم عاشرتكم هدرتكم هي لا تغيرت
0: الحمد لله
5: ولا وقت القوفكم.
0: لاني رحت السعودية لازم أقول أبغى يا دينا مالك. ناصر ممكن أبغى كاسة موية. ها
5: ولا حقي ولا حقي.
0: أيوة العدي صح الفلوس حقي ولا عدي
5: حقي حقي
0: حقي ها حقي حقي إحنا نقول صح
5: نحن قلت لك ننطق صح كل الحروف
0: الباب والطاقة
5: من الألف ها
0: الباب والطاقة
5: خلي يا حلو الله بس بس خلي احنا نفضح.
0: خلاص ما يحتاجش فضايح اكثر من كذا. الله يسعدك يا خاله ام احمد يعطيك العافيه يا حبيبتي.
5: معاكم الله وحرسكم يا مواهب.
0: ها حبيبه الروح
5: اسمحي لي.
0: ايوه اسمحي لي. تفضلي
5: اتصل لك ليش ما ترديليش؟
0: فين بايش من تليفون؟
5: بحقي في التليفون.
0: والله العظيم يا خاله ما يمكن
5: ضروري
0: يمكن مش حافظه رقمك بس برد عليك ان شاء الله. رقمك الارضي قصدك؟ ان شاء الله
5: اتصل لك بعد البرنامج.
0: عيوني انت تأمري انت تأمري يا خالة فديتك
5: فيك ضروري.
0: تمام حبيبي
5: يعني خلص البرنامج بتصل لك.
0: تمام اوكي يعني منتظراهك.
5: يحفظك الله ويحفظك
0: وانت كذلك يا رب وخميسك سعيد وجمعتك مباركه يا رب.
5: امين امين يا رب العالمين. باقي يوم يا مواهب يخلف لنا اسم الجمعه.
0: لا لا يمكن لا يمكن. الله يسعدك يا خالة شكرا. اه يا دينا. ايوه ناخذ كمان بعض الاتصالات والان نقول الو يا الو.
6: الو يا صباح الخير.
0: صباح الورد.
6: ايوه تحياتي
0: لكم. احسب رجعتي زي احمد صباح الخير.
6: اني
0: لما يجي يدخل يكلمنا احنا باللبناني.
6: لا لا
0: يا حياتي
6: تحياتي لكم يا دينا ومواهب وتحياتي الناصر.
0: الله يحييك حبيبة روحي.
6: وأني فرحانة جدا أنكم فتحتوا هذا الموضوع.
0: تمام.
6: لأن أحس أن اللهجة العدنية بدأت تنطمس من بعض الشباب وبناتنا الآن هذه الطلعة اللي أني أحس أن هذه الطلعة الطلعة الضائعة اللي مش عارفين إيش شنو. اللي مش عارفين ايش يسووا بحياتهم. احمد اللبناني تكلم تمام، ام احمد ما شاء الله عليها، عوض غنى نحن الاغاني العدني، يعني نحن نفتخر. شوفي كلنا سافرنا وكلنا درنا، جلست بالعراق 5 سنين لساني ما اعتوقتش،
0: صح
6: اسمعهم افهم كلامهم.
0: ايوه
6: احيانا ارد لهم، يعني الشباب ارد لهم بالعدني.
0: أيوة.
6: لكن الكبير ما تقدرش تتعامل معه بالعدني، كنت تضطر تتكلم معه عراقي. لكن لهجتنا العدنية ما في زي. طيب أنا أحب بقية اللهجات، أحب الصنعاني، أحب الحضرمي، أحب اللحقي، بس ما تكلمش. أيوة أسمع أفهم إيش يقولوا إيش يشتوا كده، ورد لهم بالعدني. نحن هوية هوية، يعني كلامنا العدني. الآن بدأوا البنات والشباب يطمسونا في حاجة ثانية، يدخلون إحنا ياتو زي ما قال بغيت مية.
0: شفتي كيف؟
6: يا ريت يكونوا سافروا.
0: والله تلاقيها ما راحت حتى كذا الباب، ما راحوش حتى الحدود.
6: ها يعني حتى كلامهم زي ما قال احمد انه عوض، حتى كلامهم يعني الكتابه يعني بقى يعني مستفزش بي. يعني كل ما لاقيت يا بنات بغيت مش عارفه ايش، ودلحين وحين وكذا، اني ادخل اعلق دائما يهاجموني، بس اني ادخل اعلق.
0: ايوه
6: يعني نحن لازم نحافظ على تراثنا، على تاريخنا، على لهجتنا، على كل موروثنا، على كل حاجة داخل عدن.
0: أكيد
6: نحافظ على كفاية قد شلوا علينا الشيدر العدني.
0: يا خالة أنت عارفة بالنسبة لهم الآن هذا الكلام وهذه الحركات اللي بيعملوها والتقليد الأعمى حقيقة حقيقة بيشوفوها كأنه تطور، كأنه حداثة ثقافة.
6: هو هذا دلحين، هم دلحين قلت لك أنه ضايعين، لا عد لاقودة ولا عد لاقودة، لا هم عد بالعدني ولا هم عد بالخليجي والسعودي. طيب ليش؟ اللي يحبك بيحبك كذا زي ما انت بتقول.
0: ايوه شفتي احلى كلام قلتي، اللي يحبك بيحبك بلهجتك.
6: بلهجتك ليش انا اتكلم مع السعودي بلهجته واتكلم مع المصري؟ ليش ما اعرفش لهجتي؟ انا سبق وقلت انه بنت اختي مزوجه بالقاهره 17 سنه، اقسم بالله اهل زوجها مصريين، علمناهم كلمه اندكه، تتكلم يمني قح لحد الان
0: محلاهم كذا.
6: ايوه تتكلم عدني، حتى عيالي اتصلن بالمدرسه قال لي عيالك لا عاد فهموا اليمني ولا عاد المصري، يعني أيوة. حددوا لهم لهجة علشان نتعامل معاهم.
0: ايوه
6: يعني متمسكة الواحد، والله هذه هويتي، هذه عدن، دي الحب القلب داخلته.
0: صحيح
6: لازم احنا نتكلم عدني، واللي يجي يعلق على كلامنا ندكه ندكه، يا ما بتعاملش معه يا بعطي له كلمتين، ايش في بكلامنا دي عدن
0: زي الفل كلامنا. أيوة والله العظيم يا خالة تحس الكلام كله عبارة عن دلع.
6: عدن لما تلقاكي أيوة. وداني عدن مفتوحة كانت للكل، عدن محبة وسلام فيها، عدن الخير، عدن الحب. ليش أني بألغي كلمة من كلامه؟
0: صح
6: لا لا أنا حتى داخل البيت أتكلم معنا رجال الله يطول العمر العافية، ولاد شباب بالعمارة ما حسنا لما يطلع يقول ياوي وينزل يقول ياوي
0: نذكركم كذا.
6: أنا أفتح له أقول له تذكرني بالسبعينات الثمانينات، هو ولد العمر التسعينات يعني مواليد التسعينات.
0: أيوة
6: بس كلمة ياوي دي علمي قل من أبي وخالاتي ومش عارف من، خلاص على طول اول ما يطلع يقول ياوي اقول لهم اجا السبعينات.
0: خلاص يحسسك بالوضع.
6: ونحن داخل البيت وكمان العائله نفسه، يعني ما بشوف بنتي ولا ابني حلقه بدا يعتوق بوقفها عند حده.
0: صح
6: يعني زي ما قال بغيت مويه، لما بتجيب التيت تقول لي بغيت مويه بجيب الشيك بغسلهم فوق راسك. لما تقول لي بغيت مويه
0: بتجيب للمويه.
6: يعني كمان داخل البيت انتبهوا الاهالي
0: أيوة.
6: على المفردات اللي يقولون لي اولادهم.
0: صح
6: وان شاء الله خير يا حبيبي، وعدن دائما حلوه بوجودكم.
0: الله يا خالد
6: ايامكم الحلوه
0: وبوجودكم انتم الاساس كمان
6: حبيبتي. تحياتي
0: الله يسعدكم
6: لكل المتصلين.
0: امين يا رب العالمين. تسلمي يا خاله والله وتسلم الكلمات الحلوه. ومعنا اتصال قبل الفاصل يا ناصر، ونقول حيا ومرحبا وصباح الخير.
7: صباح الورد. صباح الخير
0: يا حيا ومرحبا، صباح الانوار على عيونك.
7: الله يحفظك، صباحك مواهب، صباحك دينا، وصباح الخير لناصر والمتصلين والمتواصلين جميعا، وصباحكم سعادة في عدن كل من يسمعنا في كل المحافظات.
0: آمين.
7: وأحلى صباح وويكند سعيد عليكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
7: طبعا سمعت الموضوع جميل جدا، ومش أحلى من اللكن العدني والكلمات العدنية. طبعا أنا يا مواهب ودينا مرت كان
0: أيوة.
7: أهلي دائما كنت أسمع كلماتهم، يعني جدتي وأمي الكلام مرت ثاني، لكن أنا بحكم مدرستي كنت ودرست هنا وولدت عن تربيت هنا وكذا، خلاص أخذت الكلمات العدنية، وفي مية كلمات اللي هي الرسمانية. بس أحب أعلق على كلمة المعايبة. صدقوني هذا شيء سلوك إنساني بكل مكان، يعني حتى أيوة. إحنا مثلا في مناطق الرسفان ويافع نلاقي من يقول لنا وعوه أيوة.
0: أول ما تتكلمي أيوة
7: أيوة. فهذه المسألة عادية أحس أنها، لأنه كل واحد يعتز بلكمته ولهجته، إنما عدن هذه جماعتنا كلنا يا جماعة.
0: صحيح
7: عدن القلب، عدم قلب اليمن النابض، عدم قلبنا كلنا من مناطق كلها جماعتنا. أنا عرفت اللكنات كلها لدرجة إني كنت مع بيت جيرانهم بدو، رجعت أتكلم كلمات أحيانا قاعد عندهم يغني أتكلم كلمات من صديقتي واللي أني درس معاه واصلني عندهم، خلاص بنتكلم كلمات بدوية.
0: أيوة.
7: فهو سلوك إنساني يحصل إنه أنت تأخذ هذه الكلمات وتتربى فيها من من من الناس اللي عايشينها، وصدقوني تتطور كأنك كائن حي هذا اللكنة.
0: أيوة
7: مع
0: أيوة.
7: تطور الإنسان.
0: وهذا شيء مقبول يا أستاذة منى، لكن اللي مش مقبول بإنه اللهجات الأخرى.
7: أكيد أكيد. يعني أنا أقول لك حاجة، أنا عن نفسي شيء مستفز إن أشوف ابني الحمد لله ما فيش من عيالي ولا من حد من أهلنا يقول أبغى ولا عم بشوف عم باكل عم مش عارفة إيش. لا الحمد لله.
0: لا صار اليوم يضحك.
7: لا بجد يعني بس انصافت بيننا البين يعني كيف.
0: ايوه بدي حق مزح كذا. تصدقي اني اشتغل مع يا استاذه منى، اني اشتغل مع ناس طبعا خلاص ما بذكرش من اي مدن هنا يعني داخل عدم اي محافظات، بس والله يجلسوا عايبوا لياته عطيله. قلت لهم يعني ايش فيها؟ ما في بش اي حاجه، نحن نشتغل الشغل على جنب والكلام على جنب، صح ولا لا؟
7: أكيد.
0: لكن في والله في من محافظات من داخل عدن شايفين إنه لغتهم ما شاء الله، وإحنا أصحاب عدن يعني لغتنا إحنا ما تنفع.

0: أيوة أيوة
1: مثلًا الزبق هي كلمة عدنية قديمة صح؟
0: أيوة
1: معناتها الدلع أو الفح.
0: أيوة يقولك في بيك زبق زايد.
1: لا
0: الزبق مش دلع صح؟
1: لا أعتقد الدلع صح أو فناق أو حاجة زي كده.
0: فناق أنت في بيك أيوة. أقولك فنقة في بيك
2: طافة. أيوة. الزبق يعني طبازة كما الطبازة أعتقد.
1: أيوة شفتي حتى كلمة أيوة. طبازة حتى كلمة مثلًا هبيلة.
0: أيوة.
1: هبيلة كمان أكثر. أيوة نحنا مثلًا نقول هبيلة الشيء نحنا مثلًا نقول الديلة.
0: ايوه اديله
1: يعني
0: صح
1: يعني شفتي كيف اديله اعطيه احنا بالبلاد يقولوا مثلا اديه تلاقي جدتي مثلا لما تقول كلمه امي تقول كلمه ابني يحصل عنده تضارب جدا ما هو داري بشو بياخذ من كلمه يعني عرفتي كيف
2: شلهم الثلاث الكلمات
1: شفتوا كيف فاحنا فعلا بعدا في كلمات دخلت علينا جديده في حاجات بالذات لما احنا من مناطق مختلفه لكن نظل نحب لكنتنا العدنيه وانا على فكره اسافر ومعتزه واحس انها تفتهم ما عدا مره دخلت محل بمصر نحن نتكلم عدني ولهجتنا شو العدنية قريبة من المغربي والتونسي هم يقولوا ما قدريش ما قدريش
0: أيوة بس سريع لأنه
1: سريع فأنا كنت أتكلم مع أختي وزوجي على طول قال لنا أنتم من المغرب ولا من تونس قلت لا من عدن قال لا من اليمن قال لا اليمن تكلموا غير هو يسمع المناطق الشمالية وحضرموت
0: أيوة يتكلموا أيوة.
1: كلام قريب عرفتي كيف القاف مثل النقاع
0: أيوة وكذا أيوة أيوة.
1: لكن العدني لا فوضحت له قلت له لا في المناطق الجنوبيه زي عدن هذه يتكلموا بهذه الطريقه ما عدا لما ما يفهمنيش انا اوضح له لكن اعتز في المطار نسمع كمان ناس عدنيه ويمن يعني من اليمن عدن وهم يتكلموا مصري طب هي البنت خلاص تقول له انا بفهمك يعني خلاص انا افهمك ليش انت ما تتكلمش انجليزي او فرنسي اتكلم ما عدا بعض الكلمات زي ما قلت هي مواهب اللي ممكن تكون مش مفهومة تكون صعبة مثلا ممكن كلمة ندقم مش مفهومة للمصري للبناني للسوري أيوة. ممكن أوضحها لكني أدخل على نفسي كلمات وأضل ماسكالها لا والله مش نتكلم على طول كلماتنا ونعتز فيها ونفتخر فيها على طول يعني
2: الحمد لله رب العالمين
1: والأخير تحية لأبناء عدن وكل المناطق كمان الريفية الموجودة هنا وكلنا بالأخير أخوة وناخذ الجميل وناخذ الأصيل ولكنتنا تبقى للأبد إن شاء الله نعلمها
0: الأولاد بإذن الله تعالى
1: شكرا جزيلا
0: شكرا والشكر موصول
2: لك خميسك سعيد يا رب
0: صحيح في كلمات جميلة جدا احنا بنعتز فيها وقبل ما ناخذ ونبقى معاكم أكيد لابد من إن احنا نطلع حاليا لفاصل وبعد كده نرجع نكمل معاكم

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان. وصلنا إلى تعليقات في الفيسبوك في بثنا المباشر والبوستر يا دينا، ونبتدئها ببثنا المباشر. عبد الرحمن محمد الردفاني بيقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
1: وأيضا هنا معنا نجيب محمد الناعري بيقول لنا من الواتساب صباح الخير لطقوس النور لألوان الصباح المتوهجة بالأمل لرائحة القهوة التي تنعش رئة الأرض لفناجين الشاي التي تنتظر كعكة الصباح لمن يبرمون اتفاقا مع فطور دسم كي يعادلوا مجهود نهارا بأكمل. صباح الخير للأكشاك الصغيرة التي تنتظر روادها لأفران الخبز والفطائر لمحلات بيع الورد التي تترق مناسبات الفرح لبيع ما قطف من أعمارها للمستيقظين الذين يتأهبون لخوض معارك الحياة لمن لا يملك سوى خطواته لقطع مسافات النجاح للواقفين على محطات النقل العام ليصلوا إلى وجهتهم برفقة ضجيج محركات السرعة للبسطاء أصحاب الباصات والدراجات الذين يخلقون جوا صاخبا وخاصا بهم يضفي على مشاوير الطرق نغمة لحنها ابتساماتهم المعتقة بالتعب. صباح الخير لك ولها وللأطفال المتشوقين لمسلسلات الكرتون وللعبث بآثاث بيوتهم لمن ينتظرون كلمة الصباح دون تكلف ودون إضافات ودون أي شيء سوى بلوغ السعادة بأقل تكلفة ممكنة. صباح الخير على من سبقتهم ابتسامتهم في الخروج قاصدين وجه كريم. صباح الخير على العمال الذين حملوا همتهم على أكتافهم وخرجوا ليلبوا ذا لقمة العيش. صباح الخير على تلاميذ المدارس بابتسامتهم البريئة على الوجوه النضرة. صباح الخير على الطيور التي خرجت من أوكارها لتعزف لحن بعث الحياة من جديد. صباح الخير على الأمهات التي استيقظن قبل الشمس يرتبن الحب في علب الغذاء. صباح الخير على الآباء الذين أخفوا تعبهم في جيوبهم ومضوا. صباح الخير على المزارعين الذين يصافحون الطين قبل أن يصافحوا أحد ويزرعون في الأرض صبرا فيحصدون أملا. صباح الخير على البحر الذي يغسل وجهه كل صباح ولا يمل، وعلى الجبال الشامخة التي تعلمنا الثبات. صباح الخير على النوافذ التي فتحت رئتيها للشمس وعلى الأبواب التي تودع أحبابها بدعاء الله معك. صباح الخير على القلوب التي نامت مثقلة واستيقظت خفيفة لأنها توكلت، وعلى الأرواح التي لا تملك الكثير لكنها تملك رضا يكفي العالم. صباح الخير لمن تأخر حلمه لكنه لم يتأخر عن السعي، لمن خذلته الأمس لكنه صافح اليوم كأنه فرصة أولى. صباح الخير ليوم جديد لرزق جديد لفرح قد يطرق بابك دون موعد.
0: ومعنا أيضا في بتنا الشعبي أبو عبد الله، صباحكم الله بالرضا والعافية منورين ربي يسعدكم. وقد هم يقولوا ويا صبي أصحاب عدن
1: صحيح مع تداخل اللهجات. وهنا أيضا في معنا الزميل بيقول صباح الخميس الونيس عليكم، اللهم في هذا اليوم الخميس أنزل شفاءك وفرجك وعافيتك ومعافاتك وسترك وأمنك علينا، واجعل هذا اليوم فرجا لكل صابر وأشفي كل مريض ورحمة لكل ميت. واجه هذا الدعاء لكل للجميع، وتحياتي للمستمعين والمشاركين معكم ابن العند. يسعد كل أوقاتك يا رب العالمين.
0: ومعنا منصور فيصل صيف بيقول يسعد صباحكم، وعباس عبد العليم الشرعبي بيقول صباح الفل. صباح الفل لكم جميعا،
1: صباحكم سعادة. نعم. ومعنا أم قاسم من كريتر كالعادة بتصبح علينا وبتقول صباح الخير والحمد لله الذي نظن به خيرا فيكرمنا بأفضل ما ظننا به.
0: ومعنا محمد يوسف علي الحداد بيقول هناك بعض المصطلحات هامبو القاوع وياناهش ايش ياناهيس بنرتاح ايوه اتنقل انشقلب وكثير من المخدرة يعني عرس وزفة، دريول يعني سيارة، أيوة. شيدر يعني عباية واغلب المصطلحات طبعا. ودخلت البت دينا؟
1: نعم. وأيضا هنا كمان إخلاصنا بتقول دخلت علينا كلمات من بلاد الجوار استخدمها الشباب بكثرة، لكن نحن نتمسك بهويتنا ولهجتنا العدنية التي توارثناها أبا عن جد. هامبو اللي يحب يأكل خلق يأكل، المهم إنه حلال أو حرام. وبانهيس ماء بارد، وتحنقل أخطبط أو تكعبل أو كان بيسقط، وشيدر لبس عدني أصيل طبعا. نحن فعلا بنعرف نعرف الشيدر اللي لا يمكن نستغنى عنه. وأيضا دريول سواق باص أو تاكسي مخدرة مكان مغلق بألواح خشب وستائر طبعا تتجمع فيها الأعراس للحفلة. وهذه الأمور أيام جميلة كانت فيها البساطة والبركة.
0: معك تعليقات أخرى دينا؟ نعم. عندما يطلعوش؟
1: نعم. كامل خان بيقول هامبو اللي يأكل أي حاجة حلال ولا حرام. وكمان يضيف بانهيس ماء كان يباع الماء بهذا اللفظ وطحن قال له سقط زي ما يقولوا واحد كعبلوه برجله فيفقد توازنه ويسقط أو كذا يسقط. وشيدر مثل العبالة مثل العباية يستر بها الحريم عند الخروج من البيت سوداء اللون. دراول يقال لسائق سيارة الأجرة أو الحافلة مخدرة عبارة عن مكان محاط بالخشب أمام بيت العروسة ويكون في الشارع ويكون بشكل مربع ومستطيل يقام فيها الحفل. أو ما أثام لو كان البيت صغير ويستر مدخل المخدرة بستائر بجوانب البيت ويغطي المخدرة من فوق بالستائر أو بأي شيء يستر الحريم من فوق. وهذا هو أيام الزمن الجميل.
0: ومعنا زميلتنا العزيزة ديانا سلطان بتقول يسعد صباح الجميلات. صباحك أسعد يا رب ويومك جميل وإجازتك جميلة عزيزتي. وأيضا معنا نوف سالم بتقول يسعد صباحكم. دينا أغلق
1: تفضلي مواهب.
0: ومحمد علي محمد بيقول صباح الخير والعافية عليكم. وهاني بن حميدان بيقول صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل. وعبا
1: تفضلي تفضلي مواهب
0: طلع عندك البات.
1: لا تفضلي اقرأي الباقي.
0: عباس عبد العليم الشرع ساعي يروح من عندي ساعي عندك. صباح عباس عبد العليم بيقول صباح الفول كمان. ومعنا من تاني خلاص اعتقد انهم خلصوا. ومحمد علي بيقول مناظر جميلة جدا.
1: يسعد
0: ما افتهم ليش على ايش المناظر بس يلا.
1: اوقاتكم يا رب العالمين وتحياتنا للجميع وصباحكم جميل يا رب العالمين.
0: امين يا رب العالمين. طبعا احنا اليوم تكلمنا عن موضوع مهم جدا وهو لهجتنا العدنية الأصيلة اللي نحتفظ فيها على مر الأيام والسنين ومعتزين بها جدا حتى لو الناس يدينا عايبوا لنا ولا ضحكوا علينا نحن بنضل. نقول لكم يا أهلنا وناسنا خلوا قلوبكم صافية وحبوا الخير لبعضكم وفرحوا لغيركم. وطبعا اتمنى انه يكون موضوع حلقتنا اليوم نال اعجابكم ونحن كل يوم بنطرح موضوع جديد لكم تناقشوه معنا ونناقشوه معكم. ودينا
1: كذا طبعا مواهب نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم ونهاية هذا الأسبوع. نتمنى لكم الصحة والعافية يا رب العالمين. وأنا بيقولوا دائما مصر أم الدنيا ولكن بالنسبة لي أنا عدن هي أم الدنيا. ومن أم الدنيا حاليا نتوجه إلى ناصر فائز بالكنترول علشان نسمع ختام هذا اليوم الجميل بالنسبة لبرنامج عدن هذا الصباح. ولازلنا مستمرين معكم في الأسبوع القادم
0: وإلى اللقاء.

0: قلب عدن ينبض صوتنا. راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أنتم مع راديو عدن الغد، أقرب إليكم وأقرب إلى تفاصيل يومكم، وعبر تردداتها 959 و899 FM.

ساعتي يا عيني. أبد ما احتري موعد، أنا واجد علي صدفة. تأخر حيل أنا خايف، تناسى عطرة يديني، ولهت كثير أنا شايف دواي يغفى على كتف. أبي ياخذني بحضنه، أنا حضنه يواسيني. أبي يحلف معي يبقى، وأبي يبقى على حلفة بهالغرفة. يا كم مرة تخيلته يناديني، وفز أدوره لكن أنا وهمي بهالغرفة. أعاتب صورته وأصرخ متى بتحن وتجيني، كأني منتظر من هالجماد يجاوب طرافة. أمر البيت يوميا، أبي يهدل ولا فيني أطق الباب وأتخبى، وأنا عيني على الشرفة. أنا لقال وأصحابي أكيد نغاب ناسيني، أواسي نفسي بكلمة مع عذرة أنا أعرفه أحبه حيل. لا والله أنا أحس أجزء فيني، أشارك كل تفاصيله فرح قلبه مع ضعفه. أنا متعود إنه من قسى وقتي يخبيني، أنا منه يخبيني إذا هو شح في عطبه. هذاك اللي بضحكاته يموتني ويحييني، هذاك اللي بنظراته لكل هذا الوجع صرفه. تخاصمنا مساء الجمعة وعزم يخليني، سنة مرت ولا شرف صباح السبت بخطبه.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بين زحمة الأيام وتغير الأزمنة تبقى المسافة محتاجة لمن يفهمها بين بساطة الماضي وتسارع الحاضر.
2: أشتي أشوفك كل يوم وكل ساعة وكل ليل.
1: أهلا بكم في برنامجكم بين جيلين. البرنامج الذي لا يبحث عن الرابح والخسران، بل يبحث عن الجسر الذي يربط تجربة الأمس بتطلعات اليوم. كيف نرى العالم؟ كيف نفهم أفكار بعضنا البعض رغم اختلاف السنين؟ نفتح معكم أوراق الحياة ونقارب وجهات النظر لنلتقي في منتصف الطريق.
3: يا خلا نادي برشلونة، برشلونة ده فريق كوباكم با.
4: ده حين ده كلهم زي فريق كوباكم با. اجعل لك كوبا برأس قلبك إن شاء الله.
1: كونوا معي أنا مواهب الجيلاني في برنامج بين جيلين. لأننا بالحوار نلتقي على راديو عدن الغد في 4 عصرا كل 2 8 9 9 9 5 9.

0: احمد كلبة طبعا احنا في البداية بنقدم التعازي لاسرته واهالي حلوان اللي عملوا له جنازة شعبية جدا وانتشر لفيديوهات تعاطف كبيرة جدا على السوشيال صحيح. ميديا. البداية تعرفنا مين هو احمد كلبة ونشأته بالظبط.
1: في البداية كده يعني احنا بنوجه التعازي لاسرته واهل حلوان، ويمكن كمان اوائل احنا عايزين نوضح نقطة، ان احنا في الموضوع ده كانت مفاجأة لينا ظهور اسم احمد كلب على السوشيال ميديا وحالة التعاطف والمواقف. الناس كتير جدا طلعت تتكلم بشكل شخصي على المواقف اللي عملها معاهم احمد كلب على السوشيال ميديا، يعني طلعوا اتكلموا حكوا كل واحد بيحكي قصته وايه الموقف اللي حصل معاه من جدعنة ورجولة على حسب الروايات بتاعة الناس. ناس كتير جدا اتكلمت على التيك توك، والكلام هنا مش الكلام اللي هو بيعملوه، يعني في اشقيه كده على التيك توك بيطلع يقول ده فلان ده نعرفه وعمل معايا كذا وبالبلدي كده اللي هم الكدابين بتوع التيك توك، لكن احنا لقينا ناس تانية من حلوان وناس معروفة وناس ساكنة معاه في الشارع وناس في المنطقة، ويمكن كمان ناس مش مسجلة ولا ناس اشقية، وطلعوا يتكلموا على احمد كلبة، فكان التعاطف كبير جدا. بالاضافه بقى للفيديوهات اللي انتشرت للجنازه زي ما انت قلت، جنازه شعبيه، جنازه كبيره جدا على التيك توك، يمكن محركات البحث كمان على اسم احمد كلبه منتشره على مواقع السوشيال ميديا كلها المختلفه، يعني فيسبوك وعلى تيك توك وعلى يوتيوب جنازه بالمواقف. فده خلانا اللي احنا مش بنحكي بقى على شخصيه، احنا انتقلنا لمكانه ورحنا سمعنا الناس الاول الجيران بتتكلم بتقول ايه عليه، بالاضافه بقى للتعليقات. كفايه التعليقات لما نزلنا صوره واحده عنه وقلنا ان احنا يعني بنتساءل مين هو احمد كلبه، شفت التعليقات عامله ازاي؟ يعني
0: لان يا محمد دي كمان بالنسبه لنا احنا حاله غريبه جدا، ان هو المفروض مسجل صح كده؟
1: صحيح.
0: والناحيه الثانيه فيديوهات تعاطف وبتترحم عليه، فده اللي خلانا احنا نروح لحلوان. طيب كلمنا بالظبط عن يعني نشأته بالظبط، نشأ فين وفي انهي منطقه؟
1: هو نشأ، هو اسمه احمد محمد علي هليل، مواليد 85. هو اتولد في منشيه جمال عبد الناصر في حلوان من اسره بسيطه جدا، والده عنده صالون حلاقه، وهو كان ليه 3 اخوات بنات، في واحده اكبر منه وهو بعدها، وفي 2 اصغر منه، وكان شغال من هو صغير مع والده في محل الحلاقه، وبعدين كان في التعليم يعني مش قد كده في التعليم، فخرج من تاني اعدادي وفضل يساعد ابوه في المحل، وانت عارف بقى اللي بيشتغل في محل حلاقه دايما يبقى نزيه كده في نفسه، كان بيلبس كويس شكله كويس. وصل لحد ما ارتكب اول قضيه ليه وهو في سن صغير جدا، كان عنده 16 سنه. طبعا يعني حتة ان انت بيخرج من التعليم بتلاقي نفسك في الشارع، فبيحصل اصدقاء السوق بقى، قصة من هنا قصة من هنا، خناقة، اتحبس وهو عنده 16 سنة. اول حبسة ليه دي كان يعني مشكلة، وبعدين المشكلة تتطور لان هو يمسك في امين شرطة وموضوع يعني يتطور، يتحبس وهو عنده 16 سنة، ياخد 5 سنين. يعني اول حبسه لي كانت 5 سنين. بعد ال5 سنين دول طبعا لما دخل السجن، دخل سجن العقبيه وهو صغير حدث، وبعدين لما وصل السن القانوني طلع بقى على ابو زعبل، وعارف انت بقى فكره الاستقبال بقى بيبقى في السجون، كان الاول كده بيبقى في استقبال الشباب الصغيره اللي هي طالعه من العقبيه، تلاقي المساجين الكبار بيعاملوهم معامله مش ولا بد، ويبتدوا بقى ايه يعني يعني بيستهيفوه موال اللي هم صغيرين في السن. فطبعا هو عايز بقى ما يتعملش معاه كده، فثبت نفسه يعني جوه السجن، فاصبح احمد كلبه من طيب. كتر بقى المشاكل اللي بيعملها
0: لما راح يعني ابو زعبل، مين اول حد قابله هناك في السجن او استقبله؟
1: لما راح ابو زعبل قابل بقى واحد بلدياته اسمه احمد كلبه، وده اللي هو
0: كبير.
1: في احمد كلبة الكبير واحمد كلبة الصغير، والاتنين من حلوان. فهو كان اساسا وهو في الشارع كان بيسمع ان احمد كلبة ده المحبوس، لما دخل السجن فابو زعبل قابل احمد كلبة، فاحمد كلبة الكبير بقى من حلوان، فاخده بقى كانه ايه اخ صغير ليه او ابنه مثلا، لانه كان صغير في السن، وبقى قريب منه جدا، وبقى يديله نصايحه. احمد كلبه الكبير برضو كان معروف عنه الرجوله والجدعنه بنفس نفس الصيت اللي هو واخده احمد كلبه. وقال له انا نفسي انا بحب الكلاب زيك، كان هو بيحب الكلاب، هو كان واخد الشخصيه برضو نفس الشخصيه، يعني عارف انت هو مرتبط بالشخصيه دي. فقال له على فكره انا بربي كلاب، ويمكن هم تسموا الاتنين احمد كلبه بسبب تربيه الكلاب، ده بيحب الكلاب وده بيحب الكلاب برضه،
0: مش بيتاجروا فيها، بيقنوها.
1: لا لا، بيقنوا الكلاب، بيربوها وبيحبوا الكلاب البوليسيه يعني بكل انواعها يعني،
0: الجيرمان والجولدن والحاجات دي.
1: احمد بقى قال له انا نفسي يبقى اسمي على اسمك، قال له انا اسمي احمد علي، احمد محمد علي، فانا نفسي يبقى اسمي على اسم. فحتى بيقول لك احمد كلبه كبير قال له ايه، هتقدر تحافظ على اللقب عشان تبقى انت حامل اللقب؟ يعني انا موافق يا سيدي، بس انت تقدر تحافظ على الاسم؟ تبقى تحافظ عليه ازاي بقى؟ تبقى رجوله وجدعانه وما تجيش على حد وما تجيش على غلبان. وابتدى يعلمه الحته اللي هي بتاعت الشقي الجدع. واحنا زي ما قلنا في اشقيه، ناس بتسلك طريق وحش وبترتكب جرائم صعبه، واحنا بنبقى ضدها، ويمكن البودكاست احنا بنقول للناس ما تعملش زي ده. في وجه تاني وارد جدا يكون واحد محبوس وكان مسجل لكنه في الشارع ما بيجيش على حد، وكل مشاكله مع ناس برضو خطرة، او ناس يعني بتفتري على ناس تانية.
0: فالعينة دي مشكلة يعني.
1: دول اللي زي كده، دول اللي هو احمد كلبة الكبير واحمد كلبة الصغير. احنا في قصة احمد كلبة الصغير، لما قضى فترته في ابو زعبل خرج من السجن باسم ايه؟ احمد كلبة.
0: هو كده محمد دخل 16 سنة وخرج عنده 21 سنة، ايه اول حاجة عملها بعد ما خرج من السجن؟
1: لما خرج قعد بقى فترة، وبعد كده حصلت مشكلة، اتحبس. طلع في 2011 في شهر 6 2011. لما خرج في 2011 بقى وائل، وما ادراك ما 2011، زي ما انت فاهم كانت الدنيا بقى خلاص، الامن الدنيا مش مظبوطة، فطلع لا كل واحد عايز يعمل حاجة بيعملها. يعني ما انجرفش مع الطيار اللي ماشي، يعني خد بالك الناس، في ناس انحرفت يعني في الوضع ده، اللي بقى كل الناس شايله سلاح وكل الناس عافيه وكل اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. طبعا الامن كان في حاله يعني
0: عدم استقرار،
1: عدم استقرار في الامن، وبالذات بقى في منطقه حلوان اللي هي واسعه، دايره كبيره جدا وواسعه. يمكن ده كانت حلوان قبل احداث يناير، كانت محافظه اتعملت في اخر ايام مبارك، محافظه هي واكتوبر، وليها مديرية أمن، رجعت تاني بقت اسم شرطة. فالموضوع إيه يعني، كان متصعب شوية في حلوان. فهو لجأ لإيه بقى؟ يعني المنطق، أو اللي أنت هتقول مثلا ده خارج من السجن وقضى فترة وتصاحب على مسجلين في السجن، فلما يخرج هيفرض سيطرة. لا، تخيل عمل إيه بقى؟ راح عمل كشك على أول الشارع بتاعه على الطريق بره، وخلاص بقى أنا هلتزم واشتغل في الكشك ده. وفعلا جاب بضاعة والناس ساعدته، في ناس صحابه وقفوا معاه وشافوه بقى اللي هو هيبقى حد كويس، ولاد خالاته مش عارف ايه، الناس اللي هو قريبة منه من العيلة. هو عيلته مش كبيرة قوي زي عائلات كبيرة في حلوان، ولكن قريبين منه ناس محترمة قاموا مساعدينه. فين؟ شايفينه بقى خارج من السجن، هنقف معاه. وهو زي ما قلت لك كان محبوب جدا من صغره، وهو محبوب مع الناس، فراح عمل الكشك وساعدوه في الكشك، جابوا له بضاعه وبقى ملتزم في الكشك. ومع استقراره في الكشك بقى المفروض حياته هتتغير، وهيعيش بقى هو حياه كويسه، هو بعد بقى عن المشاكل، بعد عن الناس اللي مش كويسه. يحصل ايه بقى؟ في ناس بقى ما بتحبش الواحد يا اخي، لا الكويس ولا الوحش. يعني في ناس كده تبقى انت ماشي كويس ما تعجبهمش، تبقى ماشي وحش ما تعجبهمش. هو لما قعد في الكشك وبيشتغل وبيبيع وبيشتري مش عاجب ناس. شوف بقى لما التزم مش عاجب ناس، ابتدوا يرازوا فيه بالبلدي بقى، نتكلم بلدي، عيلة كده من المكان مش عاجبها في قعدته في الكشك ده، ما يفتح لناش كشك جنبنا هنا، رغم ان هو على شارع بره وكانت ارض فضاء قدام، يعني قطعة ارض فضاء على الشارع. طبعا ما كانش مرخص في الفترة دي. هو برضو يعني عمل ايه؟ كانت في ناس بقى بتسرق، وناس بتتاجر في المخدرات، وناس في سلاح، وناس في كذا. هو ما عملش ده، هو راح عمل كشك ياكل منه اكل عيش، مرخص مش مرخص ده موضوع تاني، مش موضوعنا ايه في القصة اللي احنا بنحكيها. راح ناس ترازي ان هو ما ينفعش يفتح الكشك في المكان ده اللي هو قدام قطعة ارض فاضية. ويمكن انا روحت مكان الكشك انا وانت تمام. فراح يحصل مشاكل، تدوا يزقوا عليه شابين ثلاثة يعمل مشاكل معاهم، تحصل مشاكل بسبب الكشك، بعدها تتحل، يخلي ناس تبقى قاعدة في الكشك، يجيب شابين يشغلهم معاه، يحصل موضوع تاني من معرض سيارات ناس تانية بقى. يعني الأولانيين دول ما جابوش معاه يعني إيجابي في اللي هم بيعملوه، وموضوعهم انتهى والناس تدخلت وحلت ما بينهم رغم ان هم عيلة كبيرة لكن ما يدروش عليها وائل. تمام. دخل معرض سيارات تاني عايز يركن العربيات، لا عربية تركن قدام الكشك، لا ما تركنش. ابتدى بيبقى فيه مناكشات من ناحية تانية، هنا المعرض عايز يركن عربيات ومش عايز يبقى فيه كشك، زي الأزمات الحاجات اللي بتحصل دي، الهيافات اللي بتبقى حاصلة بين الناس وبعضها، تلاقي الناس بتلكك على حاجة قد كده والناس بتبص لبعض. يعني هو واحد فاتح كشك وده معرض عربيات برضو نفس القصة
0: بيرزوه برضو.
1: لما حصلت المشكلة التانية مع معرض العربيات، كتب ايه على الكشك بقى؟ كتب يافطة الكشك كده سيبوني عيش. كتب على يافطة الكشك احمد كلبة، كتب كده سيبوني عيش. رسالة لإيه؟ للناس اللي هي عمالة
0: ترازي
1: وتعمل معاه مشاكل. يبقى هنا المجتمع بقى شايفه ايه؟ ما التعاطف مش ما التعاطف بتاع الجنازة ده مش من الهوى. شايفين واحد خارج من السجن راح عمل كشك هيقعد ياكل فيه اكل عيش، وكاتب للناس سيبوني عيش، رسالته للناس سيبوني يا جماعه عيش. الناس هتتعاطف معاه ولا مش هتتعاطف معاه؟ الناس كلها كبيره في المنطقه والشباب كلها واقفه معاه، رغم ان حلوان فيها عائلات كبيره جدا زي ما انت عارف، فيها ناس صعيده بلدياتنا، ويمكن احنا رحنا قعدنا في ديوان ال حماد ابناء محافظه قنا اللي استضافونا طبعا يوم كامل واحنا بنقابل اسره احمد. ففي عائلات كتير جدا في حلوان، ورغم ان كلبه احمد كلبه مش من عيله كبيره سواء عرب او صعيده، الا انه وائل كان محبوب جدا ومعاه ناس كتير حواليه، مع شباب عائلات كتير وعائلات كتير كلها بتعتبره ابنهم. تمام. يمكن العائلات الكبيره كلها زعلانه عليه. وقف قدام صحاب المعرض، وفي الفتره دي يعني حصل حد من اصحاب المعرض له صاحبه مش عارف كان ساعتها مخبر في الاسم ولا امين، شد مع احمد بيمسك فيه طبعا بقى، خلاص ابتدى ايه بيبتزك بقى، يعني بيحصل مواضيع مع صاحب المعرض مع الناس اللي شغاله، امين الشرطه واقف بالصدفه او هم جايبينه ايا كان الوقت كان ساعتها، وحصل القصه مع بعض. المهم مسك في الامين، اصبح هنا ايه المعرض خلاص خرج من الموضوع بقى، اصبح موضوع مع ايه مع الفرد ده اللي هو موجود من الاسم ساعتها، رغم انه الاسم في الفتره دي ما كانش بينزل زي الحملات المكبره او الحملات اللي كانت بتنزل بعد كده مع التعافي الشرطي، فكانت الفتره دي لسه في الاول. فحصلت المشكله بعدها بيومين بيتعمل له طبعا تعدى على فرد شرطه
0: مقاومه سلطات،
1: فطبيعي جدا هيتعمل له محضر مقاومه سلطات، وطبيعي يتم القبض عليه ويتحبس. خد قد ايه حكم؟ خد 5 سنين. خد 5 سنين في القضية بتاعة التعدي. هنا صحاب المعرض خلصوا منه، والطرف التاني العيلة الأولانية خلصت منه،
0: والكشك اتكسر،
1: الكشك بقى خلاص ما بقاش فيه كشك.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
3: ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب؟ فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب؟ وما لك قد حننت لوصل ليلى، وكنت حلفت أنك لا تؤوب؟ بلى قد عدت يا قلبي إليها، فهذا الدمع منسكب صبيب، يخبر أنما الأشواق نار، وتحت النار أضلاع تذوب. إلى كم تنحني شوقا إليها، وأحناء الفؤاد بها ندوب، جروح سائلات أنهرتها، يد السياف أنت لها طبيب، تضمدها وتبكي من جواها. أما يا قلب يتعبك النحيب، تموت على الجراح ولا تبالي، وتلثم سيفها وهو القضيب، ترى السيف المجرد وجه ليلى، وتلثم سيفها وهو القضيب، تشمم وردها يا قلب هذا، وتحسب خدها وردا يذوب، وتنزفه جروح راعفات، دم المهراق يدميه اللهيب. أفق يا قلب إن غرام ليلى، وتحسب أنه مسك وطيب، فسوف تفيق يوما لا تراها، سيتعبنا وما تفنى الدروب. وإن طال النهار فإن شمسي، وللعشاق في الدنيا نصيب. أفق يا قلب إن الحب نار، سيقتلها على الأفق الغروب. أفق لم يبق في البستان زهر، ولا ثمر ولا غصن رطيب، وهذا العمر ولا ليس فيه سوى
4: الله. يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع موني جرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة. عبر أثير

0: الخدمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: وضعف سيتبعه المشيب، وتحسب جاهلا من غير جهل، وقد يستجهل الرجل اللبيب. تجهر للرحيل أيا فؤادي، فإن مصاحب الدنيا غريب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: رامي وله نظرات قتالة وله سكسوكتن حلوة بقصة الوجه مرتسمة. هذاك المار قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوكتن حلوة بقصة الوجه مرتسمة. حرمني النوم في ليلي حرمني النوم عقباله يحس الشوك في صدره ذبح وزاد في همة. أحب أمه وأحب عمه وأحب جدة وأحب خالة. أحب أمه وأحب عمه أحب جدة وأحب خالة. أموت بنظرة عيونه وأعشق كل حروف اسمه. أحب جدة وأحب هزله أذوب وحالتي حالة. إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة ذبحني بكثر مشتاقة ذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. ذبحني بكثرة مشتاقة وذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. يا ليت أقدر أصير بيوم شي دايم قباله يا ليت أقدر أصير بيوم شي دايم قباله وراه بكل مكان يروح شي غالي يهمه. يا ليتي ساعة مبيدة أو أرقام بجواله يطقطقني على كيف ولا بحفظ سوى رقمه. أنا أدري إنه يعاني وأدري صعبة أحواله قلبي ما يطاوعني يبي دايم وهو يمه. ترى ما يهمني ربعه وعذالي وعذاله أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة. صحيح إنه يكذبني وظنونه على باله لكني بعلمه كيف هو دمي وأنا دمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. ذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكتن حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. يا قلبي شوف لي حل بحبه صار لي عالة يا أما تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه. سلامتك.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

رئيس الوزراء يشيد بالصمود الأسطوري لأبناء تعز ويؤكد أن جرائم الحوثي لن تسقط بالتقادم. القوات المسلحة تعلن تنفيذ 2309 عمليات استهداف وتحييد 1250 حوثيا وتدمير وإعطاب أكثر من 460 آلية عسكرية. ووزير التخطيط محافظ البنك المركزي يبحثان مع صندوق أوبك والبنك الدولي والبرنامج الإلمائي معالجة المديونية وتوجيه الدعم للنازحين. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيس، أهلا بكم. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني أن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المستمر للمدنيين في تعز وفرض الحصار الجائري على المدينة جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وأن المسؤولين عنها لن يفلتوا من العقاب والمساءلة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه دولة رئيس الوزراء حافظ تعز نبيل شمسان، اطلع خلاله على مستجدات الأوضاع الإنسانية والخدمية في المحافظة، مشيدا بالصمود الأسطوري لأبناء تعز وبما تسطره مقاومتها الشعبية وقواتها المسلحة بمواقف وطنية مشرفة في الدفاع عن المدينة وكرامة أهلها. واستمع دولة رئيس الوزراء إلى إحاطة من المحافظ بشأن الأوضاع الإنسانية والحقوقية في تعز، مؤكدا أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها الوطنية والتنفيذية إلى جانب السلطة المحلية بمحافظة تعز في مواجهة تداعيات الحصار وتصعيد الحوثي، ولن تترك أبناء المحافظة وحدهم في مواجهة هذه التحديات، مشددا على أهمية استمرار الجهود الإعلامية والحقوقية لنقل الحقيقة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتحرك العاجل لرفع الحصار عن تعز وحماية المدنيين. إلى ذلك، حذر محافظ تعز نبيل شمسان من تفاقم الكارثة الإنسانية جراء استمرار الحصار المفروض على المدينة والانتهاكات بحق المدنيين، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لرفع الحصار وضمان وصول المساعدات الأساسية. وأوضح المحافظ شمسان خلال مؤتمر صحفي أن ميليشيات الحوثي تحرم السكان من الغذاء والدواء والمياه والوقود بالتزامن مع استمرار قصف الأحياء السكنية ومنع نقل النفايات وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية وبيئية. وأكدت السلطة المحلية بمحافظة تعز استمرار رصد الانتهاكات وتوثيقها وإعداد تقارير لرفعها إلى الجهات الدولية المختصة تمهيدا للتحقيق والمساءلة القانونية، فيما دعا المشاركون إلى حماية المدنيين وضمان وصول الإمدادات الإنسانية دون عوائق. لم تكتفي ميليشيا الحوثي بفرض الحصار على مدينة تعز وتضييق الخناق على سكانها، بل واصلت استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية والمرافق الخدمية في انتهاكات متواصلة تفاقم معاناة المواطنين وتهدد حياتهم وسلامتهم. وأظهرت المشاهد الموثقة حجم الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق أبناء تعز وما تتعرض له المدينة من استهداف طال المناطق السكنية والمنشآت المدنية في ظل معاناة إنسانية مستمرة يعيشها السكان جراء تداعيات الحصار والقصف. هذا وتتجدد الدعوات إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين والعمل على وقف استهداف الأحياء السكنية والمرافق المدنية ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة. كما أعلنت القوات المسلحة تنفيذ أكثر من 2300 عمليات استهداف دقيقة ومباشرة باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة. استهدفت مواقع وأليات وتحشيدات وإمدادات وعناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان أن الجهد النيراني أسهم في تفكيك أنساق الدفاع المعادية وإسكات مصادر النيران وشل مراكز القيادة والسيطرة وعزل المواقع الأمامية وضرب التحشيدات والاحتياطات
وسائط الإمداد وتهيئة الظروف لاقتحام التحصينات وتوسيع نطاق الاختراق والتقدم، مشيرا إلى تحييد نحو 1250 عنصرا من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية وتدمير وإعطاب أكثر من 460 آلية وعربة ووسيلة عسكرية. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي محمد الفقمي ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبد الحميد الخليفة، بحث سبل معالجة المتأخرات المالية المستحقة على اليمن بما يتيح استئناف نشاط الصندوق في البلاد. وناقش اللقاء المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك خيارات إعادة جدولة المديونية بما يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى تمويل استكمال سد حسان في محافظة أبين قبل موسم الأمطار حفاظا على الأعمال المنجزة. إلى ذلك بحث الوزير الفقمي ومحافظ البنك المركزي مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا سبل تسريع تمويل المشاريع ذات الأولوية وتعزيز الدعم الموجه لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية للتصعيد الحوثي الأخير وتهديداته للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. شاركت بلادنا في الاجتماع الذي عقدته المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مع محافظ البنوك المركزية وزراء المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك. وفي الاجتماع استعرض محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي أهم التطورات الاقتصادية والنقدية في بلادنا والتحديات الاستثنائية الناجمة عن الحرب والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن السلطات اليمنية ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، معربا عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على دعمها السخي المتواصل لليمن في مختلف المجالات، داعيا شركاء اليمن في المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمهم ومساندتهم لبلادنا بما يتناسب مع حجم التحديات والتضحيات التي يقدمها. أدانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية شبكات الاتصالات المدنية لأغراض عسكرية وأمنية، محذرة من مخاطر التجسس والمراقبة واستهداف خصوصية المواطنين. واستنكرت الوزارة قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في محافظة تعز، معدة ذلك حرمانا للمدنيين من الخدمات الأساسية وانتهاكا لحقوقهم الإنسانية، محملة الميليشيا المسؤولية عن تداعيات تسييس قطاع الاتصالات وتعريض بنيته التحتية للخطر، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الممارسات. وأكدت الوزارة أن الحكومة تعمل على توفير بدائل آمنة ومستقلة لخدمات الاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة لضمان استمرار الخدمة للمواطنين. ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي بمدينة المكلا الترتيبات والتحضيرات الجارية لتنظيم فعالية تيدكس شباب المكلا. وتناول اللقاء بحضور المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي وممثل الجهة المنظمة عبدالله برعية مصفوفة الإجراءات والخطوات التنفيذية للمشروع، وفي مقدمتها آليات بدء مرحلة اختيار وتأهيل المتطوعين والترتيبات اللوجستية والفنية المرتبطة بالحدث بما يضمن خروجه بصورة متميزة تليق بمكانة شباب حضرموت وقدراتهم الإبداعية. وزعت في حضرموت مساعدات غذائية وإيوائية طارئة للنازحين في مديرية العبر، استفاد منها نحو 3892 فردا، وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية العاجلة للاحتياجات المتزايدة للنازحين والمتضررين جراء الأحداث الأخيرة. وشملت المساعدات التي تأتي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 556 سلة غذائية و33 خيمة و33 حقيبة إيوائية استهدفت النازحين بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والإيواء وتوفير متطلبات المعيشة للأسر التي اضطرت إلى مغادرة مناطقها بحثا عن الأمان والاستقرار.
من جبال ردفان انطلقت شرارة ثورة 14 من أكتوبر عام 1963 لتفتح الطريق أمام الاستقلال الوطني وتطوي صفحة الاستعمار البريطاني في جنوب البلاد. وبعد 63 عاما تحل الذكرى فيما تعيش البلاد تحولات سياسية وعسكرية متسارعة. كل عام والوطن في أمن واستقرار. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الوزراء يشيد بالصمود الأسطوري لأبناء تعز ويؤكد أن جرائم الحوثي لن تسقط بالتقادم. القوات المسلحة تعلن تنفيذ 2309 عمليات استهداف وتحييد 1250 حوثيا وتدمير وإعطاب أكثر من 460 آلية عسكرية. وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي يبحثان مع صندوق أوبك والبنك الدولي والبرنامج الإنائي معالجة المديونية وتوجيه الدعم للنازحين. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان.

0: خلف كل واجهة قديمة حكاية، وخلف كل جدار ذاكرة. أماكن عاشت معنا ونمر من أمامها كل يوم، لكن لكل مكان قصة تستحق أن تروى. في برنامج شواهد نعود إلى أماكن صنعت جزءاً من ذاكرة مدينتنا، نستعيد تفاصيلها ونلتقي بأشخاص عاشوا أحداثها، لنكتشف معاً ما تركه المكان في ذاكرة الناس. نقترب من المكان أكثر ونربط ذاكرة الأمس بتفاصيل اليوم. نرافقكم في رحلة مباشرة ومفتوحة على الهواء طيلة ساعة زمنية إذاعية في برنامج شواهد، ذاكرة مكان وحكاية إنسان.
1: برنامج شواهد مع ديانا سلطان يأتيكم عند تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت عدن من كل سبت على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: توك توك اللي كشفت التحريات بعد كده انه كان سبب في قتل 8 اطفال او 9 تقريبا، صح كده؟
2: 18 طفل.
1: 18 طفل؟ لا احكي لنا بقى.
2: في شهر 11 في سنة من السنوات في 2016 اتصل بيا صديق قال لي استاذ محمد في راجل بيدور على ابنه وابنه مخطوف بقاله شهرين من 2/9 وناس هددته واتصلوا بيه وابنه ما جاش واتخطف وبيسوموه على هات 30 هات 40 عشان نجيب لك التوك توك. الراجل طب هاتوا ابني طب هاتوا. المهم الراجل ابنه اتاخر يوميها لما حكى لي القصه فشك فسال الناس ابني فين. ابنه كان 13 سنه صغير المفروض بيرجع الساعه 12 الظهر فراح سال في المنطقه هناك عندهم فالجيران قالوا ده مشى مع فلان الفلاني. فراح له فلان الفلاني هي عزبه بسيطه في اطراف اسكندريه فالعزبه بيبقى كلها قريه او عزبه بسيطه كلهم عارفين بعض. فلما سال الشخص طفل للاسف تاني عنده 15 سنه قال له انت ابني فين انت ماشي معاه قال له ما اعرفوش. الراجل شك اكتر ازاي ما تعرفوش احنا قريه كلهم عارفين بعض ازاي قال له ما اعرفش ابنك ده انا اعرف ابنك فلان وفلان الصغير ده ما اعرفوش ما شفتوش قبل كده. شك اكتر راح عمل بلاغ في الاسم للاسف قالوا بلغ تغيب او فقد انا مش اتهم قالوا لازم يعدي 24 ساعه عشان بلغ الفقد لازم يعدي 24 ساعه مش عارف انا ايه القانون ده تمام ما علينا. المهم راح تاني يوم عمل البلاغ واتهم فيه اللي هم ابن مفقود مش عارف بس انا شاكك فيه. فالمهم جابوا الاطفال الطفل طبعا خمسين لا ما حصلش ما عملش راحوا مشوا الطفل حسوا ان الموضوع مش ده اللي هيسرق ويخطف فيه. المهم الراجل بعديها فضل يدور ويروح وناس بتتصل بيه وتليفون ابنه مفتوح وقصه ويروح الاسم للاسف يعني هقولها بكل صراحه الاسم كان المقابله مش انت جاي تهزر انت في ايه شوف ابنك في الراحه في عليه داهيه بتاع كده ابنك اكيد ما لقاش المقابله اللي هي
1: الجديه
2: كل فئه فيها الصالح وفيها الطالح زي ما قلت لحضرتك تمام. انا مش ده الشرطه دي هي الامان بتاعنا والصمام بس اكيد كل مهنه فيها تمام. المهم راح تاني في شهر 10 عمل بلاغ تاني فالنيابه طلبت تحريات مباحث المباحث كتبت علم صحه الواقع وتم اخلاء السبيل للاطفال تاني الطفل وشاكك في عيل واحد تاني كان اطفال برضو. المهم جه في شهر 11 بعدها الراجل بقى حيجان فالناس كلمتني في عميد امننا في مديريه الامن راجل قابلنا بشكل محترم جدا اللي حصل حكينا له القصه اتصل بالاسم الولد يجي لي النهارده عند والدته الضابط تحجج ان الولد هربان عند والدته او حاجه زي كده. السيد مدير الامن والسيد العميد ناجي انس راجل محترم الله يرحمه الله يرحمه كان انسان فعلا قال له الولد يبقى عندي النهارده عند امه بقى عند اخته ويجي لي النهارده روحوا الاسم وانا هتصرف روحوا الولد يجي لي النهارده هاتوا الناس كلها. رحنا لقيناهم فعلا جايبين الناس وجايبين العيال تحت المهم العيال اعترفت الراجل كان شاكك فيهم من شهر 9 اعترفوا لما مديريه الامن اتدخلت والعميد ناجي انس ان هم قاتلين الولد من يوم 2/9 عشان ياخدوا التوك توك يبيعوه ب 3000 جنيه.
1: اللي دخل التوك توك في الموضوع؟
2: ما هو الولد بيسوق توك توك فاخدوه استدرجوه لحد ما اخدوا منه التوك توك وموتوه. الصدمه بقى حضرتك بعد كده ان كان في اشخاص تانيين الولد الصغير ده اللي عنده 15 سنه كان معاه ناس تانية كبار معدين ال 22 سنة في واحد 22 سنة واحد تاني الأساسي المتهم الأساسي 29 سنة بدون داعي ذكر أسماء.
1: عصابة يعني؟
2: عصابة هو كان بيسرق اعترفوا إن هم دول اللي عملوا كذا جابوهم اعترفوا وأقروا اعتراف تفصيلي إحنا أخدناه واستدرجناه موتناه في الحتة الفلانية ورحنا بعنا التوك توك في منطقة اسمها منطقة السهرانية في كفر الدوار ورجعوا بالليل افتكروا إن هم مش دافنين الجثة كويس راحوا جابوا جيركن بنزين راحوا مولعين في الجثة الطفل ال 13 سنة. طبعا احنا شفنا جثه بعد شهرين كانت متفحمه كانت يعني كان منظر ربنا يكون في عون والده ووالدته واخواته. انا الحاجه الوحيده اللي ريحتني ان لما اتنفذ حكم الاعدام الاب توفى بعديها لما خد حق ابنه. احنا قعدنا لسه متوفي السنه قبل اللي فاتت بس فكان كل ده حاسس ان ابنه ما قدرش يجيب حق. المهم الراجل كلمني يا استاذ محمد انا المباحث كلمتني وقالت لي ابنك توفى بقول لها تعالى نتعرف على الجثه في الطب الشرعي في محرم بيه. رحنا شفنا لان الدكتور بيقول لي جثه متفحمه قلت له يعني قال لي جثه محروقه. اخوه جيت اتعرف عليه هو ده بشعره عرفه من قصه شعره قصه البنطلون جزء منه يعني وكده فعرف ان ده اخوه. رحنا بشلنا تحقيق النيابه مع السيد وكيل النيابه فوجئنا مفاجاه وكيل النيابه قال لي واحنا بنمثل مسرح الجريمه فوجئت في حتة في الأرض مش مستوية، خليت المباحث تفحت، فوجئت بجثة تانية. قلت لهم لا، هاتوا لي كل المحاضر اللي اتعملت في اسم منتزه تاني من ساعه ما اتفتح في شهر 3 2015، فكان تقريبا في 15 محضر 16 محضر. اللي قال تحت اعترفت بالواقعه دي كلها ان هم كانوا بيقتلوا وبيسرقوا تكاتك من 2015، والناس بتعمل محاضر ومش عارفين يتوصلوا للناس
1: وبيدفنوهم في نفس المكان؟
2: لا مش في نفس المكان يا فندم، كان في جثث، وكان في واحد اتدفن في ترعه العاميه، وواحد مش عارف في 45. يعني انا في موقف ما اللي دفنوه رموه بعد ما ذبحوه ربطوه بطوبه وحطوه في مصرف العاميه، كان من شهر 5 2015. فلما اكتشفنا الواقع كنا في شهر 11 2016، يعني مر اكتر من سنه ونص. النيابه امرت بغطاسين نزلوا يدوروا على اي رفات، فوجدوا العظمه بتاعه الفخذ، ان بقيه الجثه طبعا التيار سحبها. دي العظمه اللي فضلت اللي كان عليها الطوبه. بتشريحها في الطب الشرعي ثبتت دي لطفل من في سن من 15 ل 16 سنه. تمام. العيال لما قالت ان التوك توك اللي احنا بعناه جابوا الورق بتاعه، طلع بنفس البلاغ اللي الاهليه مقدمه بيه الورق بتاعه، فتاكد ان دي الجثه. انا من ضمن المواقف اللي مش هنساها طبعا، ام الطفل دوت جت معايا الجلسه، قالت لي عايز اخش. يا فندم ما ينفع حضرتك، احنا ربنا هيجيب لنا حقنا بعد اذنك.
1: ام الطفل الاساسي اللي احنا بنتكلم عنه؟
2: لا، ده الطفل التاني اللي هو لقوا منه قصبه رجله.
1: تمام.
2: طب يا ستي خلاص ربنا اشوفهم، بس اشوف اللي قتلوا ولادي. قتلوا ابني، ده ولد كان على وحيد 4 بنات. دخلت شويه قالت له النبي نفسي اكلمهم، ده انا هتحايل عليهم. يا فندم ما ينفعش يا حضرتك، يا فندم يا ست بسيطه. قلت له النبي عايز اسالهم، ده انا هتحايل عليهم، لو فاضل حته من ابني عشان ادفنها ابقى اروح ازوره. بقى اقصى طموحاتها في ابنها ان تلاقي حته تدفنها عشان تقدر تزوره. بقى يسرقوا الاطفال ويقتلوهم عشان 3000 جنيه.
1: بقعد توك توك ب 3000
2: جنيه؟ ب 3000 جنيه، وليه؟ عشان نعيد. ليه؟ عشان نقدر نجيب كبتنا، كل واحد ياخد 1000 جنيه. المتهم الاساسي يا فندم في الواقعه ديت، بعد ما اتقبض عليه كان هو مصر على الانكار، بعد ما لقى الدنيا اعترف. فوجئوا انه اخت مراته كانت جايه له زياره من كفر الشيخ، وبعد ما قعدت عندهم زياره مشيت اختفت، فاهلها عملوا محضر تغيب. مع البحث وراها طلع هو اللي قتل اخت مراته اللي كانت جايه له زياره عشان ياخد الذهب بتاعها. ده توفى في السجن يا فندم، ما تنفذش عليه، ان كان اخد 6 اعدامات لوحده. توفى في السجن. فاهليه الناس كانوا زعلانين، قلت لهم لا ربنا عايزه مخلص، اللي هينفذ هينفذ في جريمه واحده. خلاص كده اخد قصصه، فكده ربنا ليه قصص تاني، وعند الله تجتمع الخصوم. لا انا الفكره كانت هنا في حاجه بقى، يعني المشكله بتاعتي انا كانت معايا في جزئيه. انا كضابط شرطه كنت ماسك منصب رئيس مباحث، لما يبقى واقعه زي ديت وناس بتيجي تبلغ، ما اخدش الموضوع بمحمل جد. لو انت كنت اهتميت بالشغل من اول يوم كنت من اول يوم قدرت، ما انت وصلت النتيجة بتاعت شهرين، بس لما تدخل مدير الامن وصلت النتيجة واهتميت بالراجل واهتميت بالموضوع. بس بعد ما تدخل مدير الامن، الراجل محترم جدا كان مدير الامن وقتها، فعلا فعلا ناس في قمة الاحترام، في قمة الاحترام. انا فعلا العميد ناجي انس مش هنساه، الراجل كان بيبكي، يعني شاف الموقف بيبكي على اللي حصل. شهرين المتهمين دولت ارتكبوا كم واقعة في الوقت ده؟ كان ممكن تمنع كم جريمة تمت في الوقت ده لو كنت اهتميت شوية. بس

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: لغاية ما قطعوا حوالي كده، احنا بنتكلم على 7 أجزاء، الراس والإيدين والرجلين والبطن. قطعوا حتت، أنا حاول إن أنا أطلع من عليك السحر، أنت مضغوطة وكئيبة طول الوقت
2: صدمة بشاعة،
1: صدمة طبعا صعبة جدا. وبفتح باب التلاجة لقيت والدي متقطع حتت ومرصوص في التلاجة، ليه فيديوهات صعبة، صور بشعة، فأوضاع لا أخلاقية،
2: جثة متقطعة في تلاجة بشاعة، بنت تعدى عليها، موظفة، موضوع كارثي، أسرة تحول حالها وتغير وتبدل.
1: الحقيقة بدأت من أسرة عايشة في مدينة نصر، أسرة عايشة هادية جدا، زوج وزوجة معهم ابن وابنة، الابن عنده 22 سنة والبنت عندها 25 سنة. فجأة الأب بيصاب بجلطة، بيبقى قعيد، مش قادر يشتغل، مش قادر يصرف على البيت. الابن برضه لسه صغير 22 سنة، مش قادر يتحمل مسؤولية، حاول ان هو ينزل يشتغل، اشتغل في شركة امازون فني كاميرات، لكن برضه المصاريف اصعب منه فوق ضغط. فقررت اخته خريجة كلية الاداب انها تنزل تشتغل. قادها طريقها بقى عن طريق معرفة انها تشتغل سكرتيرة عند رجل اعمال في التجمع الخامس مع مكتب استشارات هندسية، عرض عليها ان هي تشتغل سكرتيرة. راحت له، كان معاها والدتها، والدتها قالت له بنتي ما تعرفش حاجة عن السكرتيرة وما اشتغلتش قبل كده وده أول شغل ليها. قال لها دي شكلها بنت محترمة وأنا هعملها زي بنتي وما تخافيش عليها، شغلنا هيبقى كذا من الساعة 9 للساعة 5، الشغل العادي والشروط العادية. فكر ورد عليا. روحوا البيت، البنت قالت لوالدتها أنا شايفة الشغل سهل وشغل مناسب والراجل ده شكله محترم وأنا قررت إن أنا أشتغل معاك. كلموه قالوا له إحنا خلاص هنشتغل معاك. قال لها خلاص تعالي اشتغلي. راحت اشتغلت معاه، بتقول ان انا كنت بقعد في الشغل ما بعملش اي حاجة، انا قاعدة بس كده، في ناس بتيجي تدخل عنده المكتب انا معرفش هما بيتكلموا في ايه وانا قاعدة فبسأله، طب انا حد هيعلمني الشغل انا مش عارف اعمل ايه؟ قال لها في واحد المفروض ان هو يعلمك الشغل بس هو في السيستم حاليا وهيجيلك ويعلمك الشغل. فضلت شهر معاه على هذا الحال، بس بتقول ان انا كنت بشوف نظراته غريبة، بيسألني اسئلة غريبة، انت مصاحبة حد؟ في حد في حياتك؟ تعرفي حد؟ وريني ضوافرك. بيحاول يقرب منها، يعني بتقول كل دي كانت مناوشات وحاجات عادية أنا ما وقفتش عندها قوي. لغاية ما الشهر خلص سألت وقلت له أنا عايزة مرتبي. قال لها لا أنت لسه تحت التدريب ومفيش مرتب دلوقتي. حكت لوالدتها، والدتها قالت لها خلاص يا بنتي طالما مفيش فلوس وإحنا محتاجين الشغل عشان الفلوس سيب الشغل ده. الكلام ده كان في 2022. في 2023 الراجل ده كلم البنت تاني وقال لها انا عايزك ترجعي تشتغلي معايا وانا هعوضك عن الشغل اللي انت اشتغلتيه من غير فلوس، وانا عايزك معايا لان انا ما لقيتش حد في ادبك واحترامك يشتغل معايا. فشاورت اهلها قالوا لها خلاص انزلي اشتغلي معاه. نزلت اشتغلت معاه، وفي اول يوم مقابله ليهم قال لها انا حاسس انك انت معمول لك سحر، انا حاول ان انا اطلع من عليك السحر، انت مضغوطه وكئيبه طول الوقت ووشك دايما عابس، انت لا انت بنت في عمرك لازم تبقى يعني فكاهيه ومرحه اكتر من كده. جاب لها اكل عباره عن دنش اكلته، وبعد كده راحت في النوم صحيت لقيت نفسها متبهدله على الاخر، وان الراجل ده اقام معها علاقه غير شرعيه اثناء نومها، ولقيت لبسها متلخبط ولقيت حاجات في جسمها البنات بتبقى عارفاها. انهارت طبعا، قال لها ما تخافيش انا هتجوزك وهكتب عليك والامور هتبقى كويسه واحنا هنكمل شغل مع بعض. البنت كتومه طبيعتها، حتى بتقول وانا في الجامعه ما كنتش بختلط باي اولاد وما اعرفش اي حاجه خالص عن الشباب، انا من بيتي للجامعه وما اعرفش اي حاجه. بدا بعد كده يكلمها وتعالي ارجع الشغل وهنتجوز، وبدات العلاقه تستمر ما بينهم وبدا ان يبقى في علاقات غير شرعيه باستمرار. البنت ما قدرتش تستحمل الوضع ده، بدأت يعني نفسيتها تتدمر بشكل كبير. هنا بقى الأخ اللي هو عنده 22 سنة شاف أخته مش حالتها مش طبيعية، وشاف حبوب بتظهر في جسمها، بتقعد لوحدها طول الوقت، صحتها مش مظبوطة، حس إن في حاجة. بدأ يسألها، هي هما كانوا قريبين جدا من بعض بتحكي له كل حاجة، بدأ يسألها في إيه معاكي؟ إيه اللي تعبك؟ قالت له لا مفيش أي حاجة. بدا يدور بقى وراه، هو فني كاميرات بيفهم شويه شغل السوفت وير، قدر ان هو ياخد موبايلها ويربط الواتساب باللابتوب بتاعه وبدا بقى يشوف ايه اللي بيحصل معاها. شاف الشات بتاع الراجل اللي هو المدير، وليها ليه بيكلمها كلام مش كويس وبيغلط فيها، وليها بتبعت له صور مش كويسة، أو هو بيبعت لها صور لنفسه مش كويسة، وبيتفقوا على إقامة علاقات غير شرعية يعني دون رضا البنت. حس ان اخته مهدده، انت هتجي لي يوم الخميس وهنعمل كذا. قالت له انا خايفه، انا حاسه ان انا اخويا شاكك فيا، دايما بيسالني مالك في ايه، خايفه يعرف حاجه. قال لها لا، انت هتيجي، اخوك ده حد ملوش لازمه اصلا. وبدا ان هو يغلط فيه بالفاظ مش كويس. انت فين دلوقتي؟ لا انا موجوده في بيتي وخالتي موجوده معايا. شتم خالتها وشتم والدتها. فهو استغرب، هو هي ليه مستحمله ده وليه مجبره على ده وايه اللي بيحصل؟ فقرر ان هو يتواصل مع الشخص ده ويشوف. راح لغايه مكتب، خبط عليه، ما فتحلوش المكتب، فرجع تاني. قرر بقى ان هو خلاص يواجه اخته. بالفعل واجهها، قال لها ايه اللي بينك ما بين الراجل ده؟ فقال لها انا شفت الشات. فاعترفت له بقى، قالت له انا الشخص ده قام معايا علاقه غير شرعيه اكتر من مره، وخلاص يعني وعدني بالجواز وحاسه ان ما فيش فايده. كتم غيظه وبدأ ان هو بقى يفكر ازاي يتخلص من المشكله دي. كلم والدتها، جابها وقعدهم في الاوضه وحكى لها على اللي حصل. والدتها انهارت تماما، واعصابها يعني انهارت، وبدأت تدخل كمان في
2: صدمة.
1: موضوع صعب، بنتها وبكره وبنتها الوحيده، قصه صعبه جدا على اي ام يعني، وهي هم محتاجين الفلوس ومحتاجين الشغل وحالتهم صعبه ووالدها رائد، وقصه مأساويه صعبه جدا يعني. المهم قال لها انا هروح للراجل ده وهخليه يكتب على اختي، انا هصلح اللي حصل ده. قالت له اوعى تعمل حاجه، اوعى تعمل حاجه، احنا مالناش غيرك، والدك تعبان واحنا مالناش غيرك. قال لها لا ما تلاقيش، انا هتصرف يا امي وهحاول ان انا احل الموضوع ده. قالت له لو هتروح انا هروح معاك. قال لها تعالي معايا. خد والدته وخد اخته وراح علشان الراجل ده يكتب عليها والامور يعني يتخلصوا من الفضيحه،
2: بيصحح المسار
1: بيصحح
2: الخطأ.
1: الموضوع ده يعني. راحوا الفيلا بتاعته في التجمع، وقفوا هما تحت وهو طلع فوق. خبط، انتظر 10 دقايق، برضو الراجل ده مرضيش يفتح له الباب ومرضيش يقابله. روحوا البيت، قال انا قعدت 3 ايام ما نمتش، 3 ايام بفكر ازاي اتخلص من المشكلة دي، 3 ايام وانا شايف اختي منهارة من العياط وحاولت تنتحر اكتر من مرة، واحنا بنمنعها ونلاقيها ماسكة السكينة وبتحاول ان هي تنتحر. هي حست ان هي الحقت بينا العار، وحاسه ان هي ارتكبت جريمه كبيره واتضحك عليها، وان الراجل ده استغل ظروفنا واستغل حاجتنا واستغل براءتنا وكل حاجه. فقال انا هروح المره دي وانا مش هسكت غير لما الراجل ده اقابله. كلم واحد صاحبه صديق الطفوله وقال له تعالى هنروح لواحد اغتصب بنت، واحنا هنروح له يا اما يكتب عليها يا اما نضن ايصال امانه، المهم ان احنا هناخد منه يعني حاجه تثبت حقنا، وما تقلقش مش هتحصل حاجه. وهما رايحين جاب عصايتين بيسبول، واحدة خشب وواحدة حديد، وأخد معاه صاروخ كهرباء هو بيستخدمه في أعمال تركيب كاميرات المراقبة. لما راح هناك بدأ يخبط على الباب بشكل هستيري وقال للبواب إن إحنا عمال ديليفري وإن إحنا معانا أوردر أكل وطالعين نوصله الراجل ده، إن هما كانوا 2 يعني. فأول ما الراجل ده يعني من كتر التخبيط فتح لهم الباب، أول ما شافه على طول افتكر كل حاجة حصلت مع أخته، وافتكر كل الشتيمه اللي كان بيشتمها لها واللي بيشتمها لاهلها ووالدتها، وافتكر استغلاله ليها واستغلاله لحاجه. ما قدرش ان هو يتحكم في اعصابه ويتكلم معاه بهدوء. طبعا الراجل ده كان عارف ان ده اخوه يعني، عارف وعارف صورته وعارف شكله وعارف كل حاجه، هو مخترق البيت تماما عن طريق البنت دي. فاول ما شاف على طول ضربه، وقعه في الارض، وصاحبه بدأ ان هو كمان يعاونه في عملية الضرب. فالراجل ده بدأ يقاومهم، هم 22 سنة شاب صغيرين وصفيفين شوية يعني، فالراجل ده أضخم منهم وأقوى منهم، فبدأ ان هو يضربهم، فبدأ ان هم يعني يعاودوا عليه الضرب. وهو واقع في الأرض كان في شوية كراكيب كده قدام الحمام فيهم سكين. الراجل ده راح ماسك السكينة وعايز يضرب أخو البنت دي، فسحب منه السكينة، تعور أخو البنت، وبدأ ان هو يطعن في الراجل ده. طعنه الراجل خلاص يعني، وقع في الارض،
2: سرة الدم اشتغلت بقى خلاص.
1: خلاص هو دلوقتي اعصابه انهارت تماما. مسك الموبايل بتاع الراجل ده واخد صباعه وحطه فتح البصمه. اكتشف بقى هنا ان الراجل ده مش بس بيمارس علاقه مع اخته، لا الراجل ده بيصور.

0: بيقول في التحقيقات كل الكلام اللي انا بقوله ده طبقا لاعترافات وامام جهات التحقيق. بيقول في التحقيقات انا ما قدرتش امسك نفسي، لقيت نفسي ماسك الصاروخ الكهرباء وبقطع في الراجل ده حته حته، قطعت ايدي، قطعت رجلي، قطعت فصلت دماغه عن جسمه، يعني الاسطوانه بتاعت الصاروخ اتبرت واتكسرت من العظم، وهو بدا برضه ان هو من منهار تماما بقى، هو شاف هو خلاص الموضوع انتهى. صاحبه وقع في الارض وقعد يعيط، قال له امشي انت وعايز تبلغ عني بلغ براحتك، قال له لا انا مش هسيبك، قال له لا امشي اطلب لك اوبر وامشي وانا هنظف الحاجه دي وهتعامل. خلى صاحبه يمشي وبدأ هو بقى في تقطيع جثمان بالسكينة لغاية ما قطعه حوالي كده، احنا بنتكلم على 7 أجزاء، الراس والإيدين والرجلين والبطن، قطعه حتت. ده انتقاما يعني، وشايف ان ده انتقاما لعرضه ولشرفه، وما اكتفاش بس حتى بقتله. بعد كده بدأ ان هو ياخد الجثمان ده ويحط الأجزاء دي في التلاجة الخاصة بالمجني عليه، حط الأجزاء كل جزء في التلاجة. يمكن انا عندي الصور دي كامل بشاعتها يعني، من أول التقطيع والرص في التلاجة والحاجات دي، ورصه ورصة تمام، وبدأ أنه هو ينظف الأرضية وينظف كل حاجة، وأخذ اللابتوب بتاعه لأنه عارف أن اللابتوب ده أكيد عليه صور أخته وفيديوهات أخته، وأخذ الموبايل ورمعهم في الزبالة وروح البيت. والدته شافته يعني حالته صعبة جدا، في إيه؟ قال لها أنا جبت حق أختي يا أمه. جبته إزاي؟ قال لها أنا جبت حق أختي، حق اختي رجع. طب ايه التعويره اللي في ايدك دي؟ قال لها انا خليت الراجل يمضي على عقد بس في الاول شدنا مع بعض وانا عورته. طب ادخل يا ابني نام وارتاح. بالفعل نام، نام لغايه الساعه 5 العصر تاني يوم، والساعه 2 بالليل كانت الاجهزه الامنيه يعني قدرت ان هي تتوصل لي وتقبض عليه. الموضوع بدا ان الناس سمعت اصوات استغاثات من الشخص ده اثناء قتله، الحقوني، حاجات زي كده. الناس في التجمع مش زي الاماكن الشعبيه، لو سمعوا حد بيقول الحقوني هيجروا عليه، يا اما بيبلغوا الشرطه بيبلغوا حد. فهم كلموا ابن الراجل ده وقالوا له في صوت طالع من عند مكتب والدك، وكان فاكر مثلا ان هو راجل صاحب مكتب استشارات هندسيه، ان ده خلاف مالي، خلاف على شغل، اتنين بيتخانقوا، وما يعرفوش ان في جريمه قتل بتدبر في واحد بيتقطع حتت فوق يعني. المهم والابن بيقول ان انا بدأت اكلم والدي، تليفونه مقفول خلاص، تليفون كان اتحطم تماما. فروحت الشقة، فتحت باب الشقة بدور على والدي في كل حتة، ما فيش، ادور هنا هنا هنا هنا ما فيش، لقيت اثار دم طالعة من التلاجة. بيقول فتحت باب التلاجة لقيت والدي حتت مرصوصة في التلاجة. ده مشهد يعني اصعب حاجة حد ممكن يشوفها في حياته،
1: صدمة بشاعة،
0: صدمة طبعا صعبة جدا. بقول بفتح باب التلاجة لقيت والدي متقطع حتت ومرصوص في التلاجة. أبلغ طبعا الأجهزة الأمنية، فرووا كاميرات المراقبة، قدروا يحددوا هوية المتهمين، خط سيرهم، تتبعهم لغاية ما قدروا أنهم يقبضوا على المتهم الرئيسي واعترف على صديقه وأحيلوا إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، وايضا بتهمه السرقه لان هم وجهت ليهم تهمه سرقه الموبايل واللابتوب اللي انا قلت لك عليهم، تهمه احراز سلاح ابيض سكين وجه ليهم يعني التهمه دي، وهم اعترفوا في التحقيقات ان السكين دي تبع الشخص ده. فأحيلوا الى محكمه الجنايات. طبعا يمكن الجلسه دي كانت منظوره، اخر جلسه الحكم فيها كانت بتاريخ 7 يوليو. القاضي بص في الورق، بص في دافع الانتقام، بص في دافع ارتكاب الجريمة. طبعا المحامين بدأوا ان هم يترافعوا ويلعبوا على نقطة ده راجل بينتقم لشرفه وعرضه، ده راجل ما كانش ناوي يقتل، ده راجل كان عنده حسن النية ان هو تواصل مع المتهم، زار المتهم مرة واثنين وثلاثة علشان خاطر ان هو يمضي على إصالة أمانة او يمضي عقد زواج، ما كانش معاه اي اسلحه لا في المره الاولى ولا في المره الثانيه. الراجل ده ما كانش ناوي يقتله الا لما الراجل سحب عليه السكينه، فبدا ان هو ايه يشككه في قصه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، لان جريمه يعني القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد دي اعدام،
1: ولازم يتوفر فيها ظرف نيه تذكره.
0: بالظبط، عقدت النيه والعزم على قتله وترصدت له في مكان وجوده، اذا توفرت كل الاركان فدي اعدام. لكن لو قدرت انك انت يعني تدفع بدفع ينفي اي جزء من هذه الاجزاء، يبقى بتبقى الجريمة اللي المؤبد القاضي بص

0: القضية وبص في دوافع المتهم واطلع طبعا على كل تحريات المباحث وعلى أقوال البنت اتقبض عليها واتقبض على الأم.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إلى دعوات عظيمة في صلاة الوتر، في دعاء القنوت. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. هذا الدعاء من نقله لنا؟ أتدرون من نقل هذا الدعاء لهذه الأمة؟ من روى الحديث الإخوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حفيد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء. تعرفون الحسن بن علي رضي الله عنه متى ولد؟ في السنة الثالثة للهجرة، يعني عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 7 سنين تقريبا. تأمل كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم الأطفال الأدعية. ولهذا هذه وقفة عظيمة.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: إخوة، علينا أن نحرص على أبنائنا وبناتنا، نعلمهم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ولدك يعيش معك في بيتك عشرات السنين، 20 سنة، ثم لا يتعلم منك هذه الأدعية. الآن عندما تسأل بعض الأولاد الكبار عن بعض الأذكار، أذكر عندما كنت مدرسا في الثانوية العامة في المرحلة الأخيرة 12، مرة سألت الطلاب من يحفظ دعاء الاستفتاح في الصلاة. أول مرة يسمعون أن هناك دعاء اسمه دعاء الاستفتاح، طيب، وغيرها من الأدعية. فهذا تقصير شديد في الحقيقة، ولهذا علينا أن نربي أولادنا دائما على محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل أحواله. قل يا ولدي، كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينام؟ ماذا يقول عندما ينام؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يجلس؟ ماذا يقول؟ كل يوم تعلم ذكر، وهذه أمور عملية لا ينساها. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه على مائدة الطعام عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يأكل وجعلت يده تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام، سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك. فهكذا تنصبغ حياة الولد بذكر الله، بعبادته، يتعلق قلبه بالله وبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن ابن أبي بكرة ابن الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عنه، مرة رأى والده يقول بعض الأذكار فانتبه، قال: يا أبتي، سمعتك تقول في كل صباح ومساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، الذكر المعروف في الصباح والمساء. فانتهز الوالد الفرصة هنا، وتأمل كيف الولد يلاحظ ويراقب والده، يقلده. قال: سمعتك تقولها في كل صباح ومساء 3 مرات، لماذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها وأنا أحب أن أستن بسنته. غرس في قلبه حب اتباع السنة. وهكذا هذه الإخوة من أعظم وسائل التربية، أن تكون قدوة صالحة، يراك الولد تذكر الله، تتبع السنة، وتعلمه آداب النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار اليومية والعملية في حياته. والله كم سيكون في هذا من النفع. عندما يكبر الولد تذكر: أبي جزاه الله خيرا، أمي جزاه الله خيرا، علمتني هذا الذكر، هذا الدعاء، هذا الحديث. وهكذا يستغل الوالدان الأوقات، قد تكون هناك أوقات ضائعة. يعني ممكن وأنت في السيارة توصل أولادك المدرسة، إن كنت توصل أولادك أو الأم، الآن هذه دقائق معدودة، ممكن في كل مرة يحفظون ذكرا أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم في هذا من الخير، وهذا جرب بالفعل. بعض الأمهات، فإذا علينا أن نعتني بهذا، لأن هؤلاء الأولاد غدا يكبرون وهم في الحقيقة الجيل الذي سيكون في المستقبل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، قال: اللهم اهدني في من هديت. أما الأول دعاء سؤال الله الهداية، لأن الهداية أكبر نعمة على العبد. متأمل مع أنك في سورة الفاتحة مقصودها سؤال الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، ومع ذلك بعد أن ترفع رأسك من الركوع وتدعو تسأل الله تعالى الهداية. الإنسان بدون الهداية ميت، أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بالهداية بالإيمان بالقرآن، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور الهداية، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا ينبغي على العبد أن يفتقر إلى الله في سؤال الهداية، لأن الهداية نعمة من الله. وإلا كم من ناس عندهم ذكاء وفطنة لكن ما اهتدوا. انظر بعض الكفار، تجده صعد إلى هؤلاء الكفار صعدوا إلى الفضاء وغاصوا في أعماق الماء لكن لا يعرفون ربهم. وأما ثمود فهديناهم بالآية بالناقة، آية واضحة، فهديناهم يعني هداية البيان، لكن فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية الحقيقية هداية التوفيق، هداية العمل، أن تعمل بما تتعلم، يكون في قلبك تعظيم لله، مراقبة لله، محبة لله، خشية لله. هذه الهداية نور يقذفها الله في القلوب. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لذلك العبد ما له غنى من سؤال الله تعالى الهداية. لا تقل هذا

مستمعينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم على أثير راديو عدن الغد، صوت كل الناس، وإليكم موجز الأخبار. ونبتدئه محليا. تواصل المعارك بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي غرب تعز بالتزامن مع غارات جوية على مواقع الميليشيات. الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لفك حصار تعز وتأمين وصول المساعدات. مواطنون وسيارات تعبية مياه يخمدون حريقا التهم محل القهوة بخط 90 بعدن دون أي إصابات. عربيا، تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. دعوات في مجلس الأمن لتوحيد المؤسسات الليبية وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة. ترامب يتوقع قرب انتهاء الحرب مع إيران، وطهران تؤكد مواصلة العمليات العسكرية والمفاوضات. رومانيا تعلن فقدان 8 أشخاص أثر حريق بسفينة في البحر الأسود. اقتصاديا، أسعار النفط تتراجع بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة وسط ترقب تطورات في الشرق الأوسط. الذهب يرتفع متعافيا من أدنى مستوياته في أسبوع بدعم من تراجع الدولار. رياضيا، إنتر ميامي يفوز على نيويورك سيتي بهدفين دون رد ويعزز موقعه ثانيا بالقسم الشرقي للدوري الأمريكي. انتهى موجز الأخبار، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

0: بذكائي وبعلمي وباستقامتي. لا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. والهداية لا بد لها من أسباب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مع الدعاء تجاهد نفسك على الاستقامة على الطاعة، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تبذل تصبر، الله تعالى ينزل عليك المعونة والهداية. لنهدينهم سبلنا حتى تصل إلى أعلى درجات الهداية، وإن الله لمع المحسنين، حتى تعبد الله كأنك تراه. اللهم اهدني في من هديت، تأمل تقول في من هديت، يعني اهدني واجعلني في زمرة من هديته من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففائدة قوله في من هديت أنك تستشعر أنك في طريق الهداية، لست وحدك، لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، فأنت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اهدني في من هديت، في من هديتهم يا رب. فهذا يجعلك لا تستوحش إذا رأيت قلة الأصحاب وقلة من يعينك على عبادة الله تعالى. ثم أيضا هذا فيه توسل إلى الله تعالى بإحسانه القديم، كأنك تقول كما أحسنت في الماضي وهديت من هديته فاهدني يا رب، كما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اهدني في من هديت. ثم تأمل، مع نعمة الهداية ثاني سؤال، ثاني نعمة تسألها ماذا؟ وعافني في من عافيت. الله أكبر، تأمل، وعافني في من عافيت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. واليقين هو كمال الهداية. العافية نعمة عظيمة، بالعافية تستطيع أن تعبد الله، تمشي إلى المسجد، تسجد لله. أذكر مرة زرت واحد من الأصدقاء حصل له حادث وانكسر ظهره العمود الفقري، قرر الأطباء أنه يمكث على فراشه ما يتحرك حتى يلتئم يعني الكسر، ما يتحرك 6 أشهر هو على الفراش. فسبحان الله لما دخلت عليه يقول: والله الآن ما أتمنى شيئا إلا أني أركع وأسجد لله، اشتهيت أني أركع وأسجد. نحن الآن ممكن نتهاون ونضيع الصلوات والنوافل وما نشعر بهذه النعمة. عافية، فاليوم أنت صحيح، ما تدري متى يأتيك المرض، متى يأتيك البلاء، نسأل الله العافية. فاستغل هذه الأوقات فيما يقربك إلى الله. وعافني في من عافيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني آمنا في طريقه أينما ذهب في بلاده، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. واحد جاء يشتكي عند بعض السلف ويسأل مالا وأنه محتاج وكأنه متسخط، فأراد أن يذكر بنعمة الله عليه، قال: أرأيت لو أعطيت 1000 درهم في مقابل بصرك ترضى؟ قال: لا. قال: لو أعطيت 1000 درهم في مقابل سمعك؟ قال لا. قال لو أعطيت 1000 درهم في مقابل يديك؟ قال لا. وهكذا بدأ يعدد عليه نعمة الله تعالى. قال ما لي أرى عندك 100,000,000 وأنت تشكو الحاجة؟ نعم للعافية الإخوة نعمة عظيمة. فنحمد الله تعالى أن عافانا وأن هدانا، وعافني في من عافيت، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. ماذا تريد؟ يعني هذه أعظم نعمة. وذلك سبحان الله، حتى العبد عندما يعطس ويقول الحمد لله، شوف هذه كما يذكرون في الحكمة من العطاس نفيه معافاة، يعني هذا فيه يعني نفع لبدن الإنسان، وربما يخرج جراثيم إلى آخره. المهم، وبعضهم يذكر أن هذا ينفع الدماغ وإخراج فضلات الدماغ، كأن هذه نعمة العافية، فتقول الحمد لله. فصاحبك يقول لك يرحمك الله، فتقول أنت إيش؟ يهديكم الله. يعني تجمع أيضا بين الهداية والعافية. عندما حصلت لك نعمة العافية تذكرت النعمة الأعظم وهي نعمة الهداية، فاقتران هاتين النعمتين هو أعظم ما يريده الإنسان في هذه الدنيا. ماذا يريد بعد الهداية والعافية؟ ثم تأتي نعمة جامعة لكل هذا، وما تحصل هذه النعم إلا بهذه النعمة. قال ماذا؟ وتولني في من توليت. الله أكبر، وتولني في من توليت. والولاية هذه كلمة جميلة، فتقول فلان يلي فلان، يعني قريب منه، جلس قريبا منه بجانبه. وتولني في من توليت، يعني الله تعالى يتولاك، يكون قريبا منك، يكون معك، يحفظك، يهديك، يعافيك، يسددك، يعلمك، يشفيك، كل شيء. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تريد ولاية الله عليك بالعمل الصالح. الولاية العامة هذه موجودة عند كل الناس، الله تعالى خلقنا ورزقنا وأطعمنا وسقانا، لكن الولاية الخاصة هي التي نريدها، أن يتولاك الله ولاية خاصة، ينزل عليك هداية خاصة وحفظ خاص. هذا يحتاج منك إلى بذل. قال الله تعالى وهو وليهم إيش؟ بما كانوا يعملون. شوف كيف ربط بين الولاية والعمل، وهو يتولى الصالحين بما كانوا يعملون. فكلما تبذل تتنزل عليك ولاية الله. لهذا جاء في بعض الأحاديث والآثار إن المعونة تنزل على العبد بقدر المؤنة، بقدر ما تبذل أنت، الله تعالى يتولاك، لأن هذا دليل الصدق. الصادق يعمل ويبذل، تحاول تتوب إلى الله، خاصة في شهر رمضان تتوب إلى الله، تقرأ القرآن، تقوم الليل، تحسن إلى الناس، تبذل ما تستطيع في التقرب إلى الله، ستجد معونة ولاية من الله وحفظ وتسديد وتوفيق عجيب. وتأمل، مهما حصلت لك من شدائد ومصائب فالله تعالى يتولاك، لن ينساك، الله تعالى لا يضيع أهله. انظر في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف ألقي في الجب وتولاه الله وأنقذه، كيف ألقي في السجن وما وجد سبباً يخرجه من السجن. عندما نسي الساقي أن يذكر به عند الملك، يقول كيف يعني سيخرج، وحد يتحير، لكن الله يتولى، يقدر ما يشاء، يري الملك رؤيا ويفسرها يوسف عليه الصلاة والسلام، ويخرج من السجن إلى الوزارة. الله أكبر. وهكذا في نهاية القصة ماذا قال؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. أنت وليي في الدنيا والآخرة، شعر بالفعل إن الله تولى. وهكذا نحن، والله ما لنا غنى عن ربنا طرفة عين، نحن نعيش في ولاية الله تعالى في كل نفس، وإلا لو شاء الله الآن يتوقف نفسك تكون جثة هامدة، في كل نبضة قلب، في كل طرفة عين، في كل سماع صوت، الله يتولاك ويهديك. أنت ولي في الدنيا والآخرة، فكيف بالنعم في الدين عندما يوفقك الله تعالى للصلاة، للعبادة، حبب إليك الإيمان، يوفقك لختم القرآن في رمضان، يفتح على قلبك من معاني القرآن ولطائفه ما يزيدك إيمانا، يقذف في قلبك نورا وخشية، تبكي من خشية الله، هذه كلها ولاية من الله لك. وتولني في من توليت، كما عرفنا هذا توسل إلى الله تعالى بإحسانه القديم، وكذلك حتى لا تستوحش من قلة السالكين، الله تعالى تولى الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم، وما ينسى عباده وأولياءه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. تولني في من توليت، الله تعالى تولى يونس عليه الصلاة والسلام فخرجوا من بطن الحوت، تولى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فجعل النار بردا وسلاما عليه، تولى نبينا صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. انظر كيف في مكة أوذي وألقي على ظهر سل الجزور، وطرد من مكة وحورب وكسرت رباعيته وشج وجهه، لكن بعد ذلك الله تعالى نصره ورفعه وأعلى من ذكره، وفتح مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ودخلوا في دين الله أفواج، وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. تولنا في من توليت، ثم تأمل حتى يدوم لك هذا الخير وما ينقطع، تقول ماذا؟ وبارك لنا فيما أعطيت. بركة، بدون البركة ما تستفيد شيئا، لأن البركة تدل على اللزوم والدوام، كما يقال البركة يعني فيها ماء دائم كثير، بركة البعير إذا لزم مكانه، بركة يعني الخير الدائم الذي لا ينقطع. لذلك كم من إنسان عنده علم لكن بدون بركة ما ينتفع، ما شاء الله تعلم مسائل كثيرة ويحفظ لكن لا يعمل بعلمه، ليس في بركة. إنسان عنده مال كثير لكن ما في بركة، لماذا؟ ما يتصدق، ما ينتفع بماله، ما في بركة. عنده أولاد لكن لم يبارك فيهم، ما رباهم تربية صالحة، أهملهم، عقوق ومشاكل، ما يجد بركة. لذلك عليك أن تتحرى البركة بالدعاء، بذكر الله. لماذا نقول بسم الله على كل عمل نعمله؟ بسم الله حتى يبارك الله لنا في أعمالنا. بركة مقرونة بذكر الله وبالدعاء، بطاعة الله، بالبعد عن معصية الله. يمحق الله الربا إيش؟ ويربي الصدقة. مال الحرام ما في خير، ما في بركة ولو كان كثيرا. إذن وبارك لنا فيما أعطيت من علم، من عمل، من زمان مبارك في رمضان، من أولاد، من أموال، حتى تكون حياتك كلها بركة. وبارك لنا فيما أعطيت. انظر الآن هذه المطالب فيها جماع الخير كله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. لما سألت الله تعالى الخيرات الآن تسأل الله تعالى دفع ماذا؟ البلاء والشر، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت. هو قضاء الله كل خير والشر ليس إليك. وذلك يقولون هذه ما ليست مصدرية وإنما هي موصولة. إيش يعني؟ ليس التقدير وقنا شر قضائك، لأن القضاء والقدر كله خير والشر ليس إليك. بالنظر إلى فعل الله، الله ما يقدر إلا الخير بالنظر إلى فعل الله، لكن بالنظر إلى ما يصيب الإنسان من هذا القدر بالنسبة إلى الإنسان هو شر بالنسبة له، لأن المرض لا يلائمه مثلا يكون شر بالنسبة للإنسان، لكن بالنظر إلى تقدير الله أن الله قدر عليك المرض وخير، لأن الله يكفر سيئاتك ويرفع درجاتك ويجعلك تلجأ إليه. لذلك قالوا وقنا شر ما قضيت، يعني الذي قضيت بالنسبة لنا، وإلا فأنت يا رب لا تقدر إلا الخير سبحانك جل وعلا، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تسأل الله تعالى أن يدفع عنك الشرور والمصائب، وقنا شر ما قضيت، ثم تأمل كيف تفتقر إلى الله، تقول فإنك تقضي ولا يقضى عليك. الله أكبر، هذا افتقار إلى الله، فإنك تقضي. إذا قضى الله أمرا فإنما يقول لو كن فيكون، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، يعني لا راد لقضائك ولا معقب لحكمك، لا يقضى عليك سبحانك جل وعلا. هذا فيه تعظيم وثناء وافتقار إلى الله، أنه هو الذي يقضي بين عباده سبحانه جل وعلا، ويطعم ولا يطعم. كذلك هنا تقضي ولا يقضى عليك، أياً كان الملك في الدنيا أو القوة في الدنيا لا تساوي شيئاً بنظر إلى قوة الله وقدرته، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. وذلك هنا يقوم في قلبك اليقين بقضاء الله، إذا أراد الله أمراً لابد من وقوعه، والله غالب على أمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ثم تقول إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هذا يرجع إلى قوله وتولنا في من توليت، لأن الذي يتولاه الله تعالى يعزه الله ويحفظه ويرفعه، ولا يمكن لأحد أن يذله. إنه لا يذل من واليت. ولذلك نحن الآن إذا رأينا واقعنا كيف أن الكفار يتسلطون على المسلمين ويقتلونهم ويذلونهم، انكسر قلبك، ونسأل الله أن يفرج عن الأمة وأن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، وأن يجمع كلمة على الحق. لكن ما السبب؟ السبب فينا نحن، كما قال ابن القيم لا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. ففقدنا ولاية الله تعالى، وإلا إنه لا يذل من واليت، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لكن المؤمنين ولن يجعل الله. لكن هذه فترة تمر بها الأمة، والعاقبة للمتقين. فهذا يجعل في قلب العبد الأمل والرجاء، ما ييأس، لأن الله تعالى لابد أن يعز أولياءه. فإذا قال إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. كذا ختم الدعاء ب يعني الثناء على الله جل وعلا، تباركت ربنا وتعاليت، يعني عظمت بركتك وتعاليت عن كل ما لا يليق بك. فتباركت ربنا، فالخير كله منك يا رب. تباركت ربنا وتعاليت عن كل نقص، عن كل ما لا يليق بك سبحانك. نعم، تنزيه لله وتعاليت. والله تعالى في العلو على عرش استوى فوق سماواته العلا سبحانه جل وعلا، وتعاليت سبحانك، تباركت ربنا وتعاليت. فإذا إخوة، هذه تأملات لطيفة في هذا الدعاء العظيم حقا، والله دعاء جامع ومبارك وعظيم. ما أحوجنا أن نعلم هذا الدعاء لأولادنا وأطفالنا يدعون الله به. والله ما تدري الآن هذا الصغير، تأمل كما عرفنا في بداية الكلمة، النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي هذا الدعاء، يعني وكان عمره يعني عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 7 سنين. تخيل ولد عمره 5 سنين 6 سنين 7 سنين يدعو بهذا الدعاء. ما تدري، يمكن يكون هذا الدعاء وغيره من الأدعية التي يتعلمها يكون هذا السبب في صلاحه واستقامته مدى حياته. لا تستهن بهذه الأدعية، رب دعوة من قلب هذا الطفل الصغير، قلب طاهر، والله تعالى يراه. ما تدري، يمكن الله تعالى يتقبل منه ويرحمه ويكون هذا سببا في استقامته. فالأمر عظيم الإخوة.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل. لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل. رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل. يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا، إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. يدوم إلى يوم القيامة ملكهم، إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك، وإن شيدت عليها الهياكل؟ ويشرك من يرضى بسلطان ظالم، وسلطانه فوق السماوات عادل. مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع، متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ، إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل. إذا أسندوا في منبر بندقية، فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة، يرد التحايا في الأسى ويجامل. ولو حملوا حزن الحسين، وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد تواتر، لآلئ نور عقدها متواصل. وكم من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل، شبيه الذي ما حاد والقصف وابل. وإن عليا أم قاتله، وقد درى أنه يغتاله ويخاتل. شبيه علي ظل في صحن داره، وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده، يمد بأيديهم إليها الأراذل. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده، يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل. فأكرم بها من لحية وعمامة، لها ألف عام عن حماكم تماضل.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد، 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: كان محمد، إيه اللي حصل في القصة الأخيرة اللي كان السبب في موت أحمد كلبة؟
5: دي قصة كانت برضو حصلة وهو في السجن، يعني مشكلة حصلة ما بين اتنين، واحد اسمه وزة وواحد اسمه فولة. وزة ده واحد مسجل خطر وسبق اتهامه في العديد من القضايا، ومن ضمن الاتهامات اتهم قبل كده في قتل اخوه، ويعني الطب الشرعي ثبت انه بعد ما راح المستشفى انه في حاجه في الدم، فالتقرير جه في صالح المتهم يعني، وما اتحبس يعني فتره كبيره، خرج اتهم في قضايا تانية. اخر حاجه خالص يعني ضرب واحد قطعه في الشارع، وزه ده ولو وقع غير الواقعة الأساسية اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت فولة دي. بعد كل الكوكتيل ده بتاع الجرائم بتاع الأخ وزة ده، راح ضرب واحد اسمه فولة، شاب صغير عنده 25 سنة، ولد بيشتغل في كشك ووحيد أبوه وأمه، وأبوه راجل بسيط. فلما ضرب فولة ده، فولة ده من ضمن الشباب الصغيرة اللي هي ايه في المنطقة بيحبوا أحمد كلب، لما ضربه كان احمد محبوس، خرج حصل مشكله تاني ما بين فوله وما بين وزه. وزه قاعد يضرب في فوله ده، من كتر ما هو عمال يضرب فيه الولد عم عامل ايه، عم طلع هو كمان سلاح، عم ضرب وزه ده في وشه، عم معور وزه ده في وشه. هنا طبعا وزه ده راجل مسجل وراجل خطير بقى، فلازم ينتقم من مين؟ من فولة. هنا في الوقت ده أحمد كلب خرج، وموضوع جوازه واستقراره والدنيا ماشي. فوزة عمال يبعت مراسيل لمين؟ أنا مش هسيب فولة ده، هموته. لدرجة قابل أبو فولة ضربه وضرب أمه وضرب أم فولة، يعني وزة ده ضرب أبو فولة وأمه وعورهم الاتنين عشان يضرب ابنهم. فابنهم طبعا لو وزة شافه هيموته. فهنا الست لجأت لمين؟ أم فولة لجأت لمين؟ لأحمد كلب. دي بقى إيه؟
4: بتستنجد بيه،
5: بتستنجد بيه، الحقنا ده وزة عايز يموت ابني. قال لها طب خلاص أنا هحل الموضوع زيه زي أي موضوع بيتدخل فيه ويحله، هو عارف وزة ده راجل مسجل وكان محبوس معاه قبل كده وعارفين بعض. فرح له قال له وزة فيه فولة وتعالوا، لا مالكش دعوة أحمد بالموضوع ده. قال له ازاي وبتاع، الواد انا خليك تتراضى وبتاع ونحل الموضوع. وكان الموضوع بقاله سنة وقت. المهم وزة مرضيش يسمع الكلام، ماشي، عمل ايه؟ خلى فولة واقف في الشارع، ابوه بيحكي الواقعة، ابو فولة بيقول لك ابني كان طالع من الجامع، قاعد قدام باب الجامع على مصطبة، فوجئ بمين؟ بوزة جاي بيضرب عليه نار، ضربه طلقتين خرطوش جم في كتفه، اتصاب وخب بعضه وجري. وزة طبعا اتصلوا بمين؟ بأحمد كلب. الحق ده وزة جاي ضرب نار على مين؟
4: على
5: فولة. على فولة وعوره. هنا أحمد كلب المفروض هيروح يكلم مين؟ هيروح يكلم وزة زي ما كلمه قبل كده اللي هو عارفه. فمراته بتقول لك طلع ابو فولة يستنجد باحمد، قال له بقى كده خلاص ده كان هيقتل ابني. فاحمد قال له خلاص طالما ايه يا عم الحمد لله اللي هي جت في كتفه، فكده هنقول ايه ان وزة خد حقه، يعني احنا هنقول للناس في الشارع خلاص وزة كده ايه خد حقه، ما هو انت عايز تعوره هو اديك عورته. فمراته بتقول لك لبس كويس احمد ونزل خلاص ان كده وزة ايه زي ما هو اتضرب، ام ضرب فولة ده بالنار. فخد بعضه وراح على فين؟ على وزة. طبعا بعد ما عمل واقع الضرب النار دي هرب، فراح على كلمه بالتليفون، عرف يوصل له احمد، فقال له ايه؟ قال لك بقى اروح اخلص الموضوع معاه واقول له خلاص انت ترمى هو انت تعورت هو انت ضربته بالنار والموضوع خلص. خد بعضه وراح له، فوصل عند البيت عنده، كان ليه اخ اسمه فؤاد، نزل مع وزة الاتنين ماشيين في الشارع ومعهم مين؟ ومعهم أحمد. أم وزة أم طلع المطوة أم ضرب مين؟ ضرب أحمد ضربة في كليته، ضربة قوية كده في جنبه دخلت فيه الطحال وصلت بيقولك وصلت للرئة من خضته.
6: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: تجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-404.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: المطوى سبيل المطوى فين؟ في جسم أحمد. أحمد من شدة الضربة مسك السلاح وشاله من جسمه.
4: كان مصحصح شوية.
3: وراح مسك في مين؟ في وز. رغم أنه متصاب. يعني خد مطعون مش متصاب. ومسك السلاح وقعد يضرب في وزة. بس أحمد هنا بيضرب ضرب إيه؟ اللي هو الضرب بتاع الأشقية والكلام ده، اللي هو مش يعني مش بيضربه ضرب موت. وهو مش عارف الإصابة اللي جات له،
4: اللي بتعمل سحاجات دي.
3: بيضربه، عمال يضربه ضرب سطحي طبعا. بيقول لك يعني بهدله. يحصل ايه؟ طبعا فؤاد اخوه معاه، الاتنين اتلموا عليه ضرب ضرب ضرب، اتعور بقى في رقبته وفي وشه. طبعا الضربة نافذة، وقع في الارض، الناس اتلمت حاولوا يلحقوه، ما نقلوه على المستشفى متصاب بالإصابات دي. عشان في واقعة بس طالعة وائل على السوشيال ميديا، وقع ضرب نار وواحد بيجري وبيضرب نار، دي كانت تقريبا في الجيزة وبقى لها فترة كبيرة. ده مش أحمد كلبة اللي في الفيديو،
4: ملاش علاقة
3: خالص، عشان الناس عمالة تشير الموضوع. يقولك ولد راجل دخل على واحد بيضرب ببندقية شوتجن، مش هو ده أحمد كلبة. أحمد كلبة مات بسلاح أبيض في الواقعة اللي هي بتاعت وز،
4: ودي الواقعة اللي مات فيها.
3: دي اللي مات فيها. راح للمستشفى، التليفون طبعا وصل لأسرته، مراته راحت للمستشفى لحقته، فقال لها انا يعني اخي كلامه ليها، لا انا مت وانت عارفه، انا نازل من قدامك من البيت ان انا رايح احل مشكله، ما كنتش رايح اتخانق، وسامحيني، وانا كان نفسي اشوف ابني يوسف قبل ما اموت. ولفظ انفاسه الاخيره وهو بيكلم مراته. فمراته مع يعني يمكن ليها تسجيل صوتي معانا، احنا ليها يعني صورنا معاها، بس يعني هي طلبت ان هي يعني ما تظهرش بصورتها.
5: احمد كان صاحي من النوم، فمام فولا رنت على احمد، فقالت لي احمد الحقني، وزه بيجري ورا فولا دخل الجامع يصلي، وزه بيجري وراه.
3: يعني هي بتحكي بتقول لك انه نازل كان لابس لبس خروج وما كانش نازل على مشكله. والا بالتالي هنرجع للنقطه اللي انا قلت لك ايه، كل واحد بيعرف يتعامل معاه ازاي. هو لو نازل يتخانق مع واحد مسجل
4: كان خد
3: سلاح، كان اقل حاجه كان هياخد معاه سلاح ينفع مع المسجل ده. واللي احنا بنتكلم فيه زي ما قلت لك وبعيدها واكررها، ان ده كله خارج اطار القانون النهائي. يعني احنا طبعا يعني ده موضوع خارج اي حاجه خالص، ولكن احنا بنحكي اللي حصل. و من اول الموضوع لاخره احنا بنتكلم عن واحد كان متواجد مع الناس بمشاكله بحلو بمره، ونهايته انه كان اختار يمشي في طريق كويس ويبقى يفتح بيت ويشتغل وعنده موقف. يمكن كمان في الموقف بيقولك كان في سواقين مثلا من ضمن برضو الناس اللي قابلناهم في الموقف، السواقين بتقولك يعني كل ميكروباص لي يومية، لو لا واحد مش شغال بيلم من الفلوس ويدي اللي مش شغال. يعني انت متخيل كان مش بيدفعه بقى، لا ده كان بيلمه من بعض، يطلع جزء مثلا للشخص اللي هو ما اشتغلش ده. فعشان كده تبص تلاقي الموقف السواقين كلها زعلانين عليه، الناس في الشارع زعلان عليه. خد بال حضرتك انه في نقطه هنا وائل، من ضمن الحاجات انه كان دايما بينتدبوه في المواقف. يمكن انا قلت في النص تلاقي ستات كبيره بيتكلموا تعالى ابني مش عايز يعمل ده. يعني واحد مثلا كان مدمن, تخيل مدمن يوم مكلم هو مصحه تيجي تاخد الولد توديه, واحد بيتخانق مع ابوه مش عارف على ايه يكلم لاحمد, احمد يروح خد يا ابني انت بتعملش ده ليه. تلاقي الشباب الصغيره كان بتحبه بتقدره عن يعني مثلا الناس قريبه منهم, فاهم ازاي؟ كان يقعد يحل بين الناس بالطريقه دي, فكلمته مسموعه مع الشباب.
4: طب وزه دلوقتي موقفه ايه مع الشرطه؟
3: اتقبض عليه طبعا هو والشخص التاني اللي هو فولا, لان طبعا في اتهامات بقى كان فولا ووزه دول مع بعض. وطبعا هو اتهم في القضيه المقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان, قبض على وزه طبعا بعد الواقع على طول, وقبض على الشخص التاني اللي هو فولا اللي كان سبب برضو في المشكله, لان هو برضو كان في خناقه بس. واتحل في تحقيقات النيابه واتحبس 4 ايام, اتحبسوا الاثنين 4 ايام, وما زالت التحقيقات مستمره مع وزه وفولا اللي هم في القصه دي.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
8: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
7: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن، غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة، قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية، ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة، خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة، إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع، خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد، كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك، مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2828 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيغرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: باب
5: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

بالضبط حق اول تمام.

مستمعينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم على أثير راديو عدن الغد، صوت كل الناس، وإليكم موجز الأخبار. ونبتدئه محليا. تواصل المعارك بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي غرب تعز بالتزامن مع غارات جوية على مواقع الميليشيات. الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لفك حصار تعز وتأمين وصول المساعدات. مواطنون وسيارات تعبئة مياه يخمدون حريقا، التهم محل القهوة بخط 90 بعدن دون أي إصابات. عربيا، تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. دعوات في مجلس الأمن لتوحيد المؤسسات الليبية وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة. ترامب يتوقع قرب انتهاء الحرب مع إيران، وطهران تؤكد مواصلة العملية العسكرية والمفاوضات. رومانيا تعلن فقدان 8 أشخاص أثر حريق بسفينة في البحر الأسود. اقتصادياً، أسعار النفط تتراجع بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة وسط ترقب تطورات في الشرق الأوسط. الذهب يرتفع متعافياً من أدنى مستوياته في أسبوع بدعم من تراجع الدولار. رياضياً، إنتر ميامي يفوز على نيويورك سيتي بهدفين دون رد ويعزز موقعه ثانياً بالقسم الشرقي للدوري الأمريكي. انتهى موجز الأخبار، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية. قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. شيخنا، هل صار الخشوع صعبا عزيزا؟ لماذا هذا السؤال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه يا شيخ مشاري، هذا سؤال صورته صورة سؤال لكن حقيقته معاتبة.
0: الله،
1: ربنا سبحانه يعاتب عباده على بطء خشوعه. ومن أول المعاتبين؟ أفضل الخلق بعد الأنبياء رضوان الله عليهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين خطبوا بهذا القرآن ابتداء. عندما نزلت هذه الآية إنما يخاطب بها ابتداء هذا الصحابة، وهم الذين قال الله لهم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يجيء الوقت؟ ألم يحي الوقت؟
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: لهؤلاء الذين آمنوا بي وبرسولي وبهذا الذي نزل من الحق من عندي الذي هو هذا القرآن العظيم، ألم يجي الوقت لهم أن تخشع قلوبهم؟ قال الحسن البصري: يستبطئ خشوعهم وهم أحب خلقه إليه.
3: الله.
2: وذكر مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين، وأربع سنين بعد إسلام هذه الفئة المباركة ربنا سبحانه يعاتبهم، ألم يجي الوقت بعد لتخشعوا؟ وطبعا إذا كان هذا قول ربنا سبحانه ابتداء لخير الخلق بعد الأنبياء وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فما ظنك يا شيخ بشاري بمن جاء بعدهم؟
3: قست قلوبنا يا شيخ وغفلت عن ذكر الله.
2: الله المستعان يا شيخ مشاري، الله المستعان، ما وددنا أن ندرك الزمن الذي كان يحذر منه، كان يخشاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان يقول: أول علم يرفع الخشوع.
3: الله.
2: أول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. مسجد جماعة، الناس تصلي، القائمون كثير، والخاشعون يوشك أن لا تجد منهم واحدا خاشعا.
3: لماذا سماه علما؟
2: لأن العلم علمان، علم الجوارح، وهو هذا الفقه، وهو الصلاة، وهو الزكاة، وهو ما يتعلق بأفعال الجوارح، وعلم الخشوع، علم الباطن الذي يكون ثمرة للعلم الآخر.
3: شيخنا يعني كأنه يقول: أعلم الناس وأقرب الناس بالخشوع هم العلماء بالله عز وجل.
2: لازم ممن علم بالله سبحانه أن يكون خاشيا له.
3: نعم.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشانا لله؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله. فالعلم الذي لا ينتج الخشية هذا لا ينتفع به صاحبه. وهذه الآية كان يسمعها الناس فينفعلون لها انفعالا عجيبا. يذكرون في بعض التواريخ والسير أن من الناس من سمع هذه الآية فانصدع قلبه فمات. هذه قد يستبعدها بعض السامعين، كيف يعني هذا استقبال القرآن؟ إذا استقبلته الجمادات فيما يخبرنا ربنا سبحانه عندما يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل، الإنسان أولى بذلك لأن الإنسان يحاسب والجبل لا حساب عليه. ومنهم من كان يعني تغير مجرى حياتي هذه الآية.
3: الله.
2: لأنه عندما يقول ربنا: ألم يأني الذين آمنوا، هذا الذي يستقبلها استقبالا حيا يرى أنه مخاطب، هو من الذين آمنوا، وربه كأنه يخصه بالخطاب: ألم يأن لك يا أيها الإنسان الذي هو من جملة من آمن، ألم يحل لك أن يخشع قلبك، أن يلين عند الموعظة، أن تدمع عيناك، أن تحس باضطراب جوانحك عندما تسمع كلام ربك؟ مشهور قضية الفضيل بن عياض. فضيل بن عياض عابد الحرمين، يخاطب عبد الله بن مبارك: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، في الأبيات المشهورة. إذا ذكر عابد الحرمين فهو الفضيل بن عياض. كان قاطع طريق، وسبب توبته أنه ذكروا أنه عاشق جارية يتسور عليها جدران بيتها ليأتيها، فعل فساق هذه. فبينما هو يتسور عليها الجدار إذ سامع تاليا يتلو هذه الآية:
3: الله،
2: لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وأنا أحب أن تتصور معي اللحظة الآن، هو فوق الجدار سيقفز إلى جارية يعشقها، ولا يقفز إليها لخير، ما يريد إلا فجورا. في تلك اللحظات توافق نفحة من نفحة ربنا بواسطة هذا القارئ القرآن يقرأ هذه الآية.
3: كيف شرح الله صدره، سبحان الله.
2: يا أيها المؤمن، ما جاء الوقت بعد هذا الوقت هذا، يعني وخط الشيب لحيتك، ما زال ما جاء الوقت، ماذا تنتظر؟ ما جاء الوقت. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. سمعه هذه، وقع، لم تقع في أذنه بل وقعت في قلبه، فقال: بلى يا رب، آن الوقت. ثم رجع وأوى إلى خريبة، جاء الليل، تلك الخريبة في ممر لتجار مسلمين، فأووا إليها، ثم لما استراحوا أرادوا أن يكملوا طريقهم، فقالوا: نستمر. فقال بعضهم: لا، فضيل على الطريق يقطعها علينا وهو يسمع. فقال: أنا أقطع ليلي في معاصي الله، وها هنا قوم يخشونني، يخافون، قطع طريق هذا مشهور. فقال: ما أراني، يعني ما أظن أن الله سبحانه وتعالى أتى بي إلى هذه الخريبة إلا لأرتدع، اللهم اشهد أني قد تبت إليك وجعلت علامة توبتي مجاورة بيتك.
3: الله،
2: فسمي عبد الحرمين. فهذا الخشوع الذي ينبغي أن إذا لم نخشع أن نأتي أسبابه، وإتيان أسبابه بسماع الذكر والتفهم أنه يلقى إليك. ألم يأني يا أيها التاجر، أنت من جملة الذين آمنوا، ألم يأني لك أن تخشع لذكر الله فتؤدي زكاتك كما ينبغي لك، كما أمرك الله لا كما اجتهد نفسك؟ أما أنا لك أن تخشع، أن يخشع قلبك فتؤدي زكاتك، وأنت توقن أنك تمتثل أمرا واجبا ولست تسدي معروفا إلى من تؤدي إليه زكاتك. يا أيها العامل، ألم يأني لك أن يخشع قلبك لذكر الله فتخلص في عملك وتعلم أن الله مطلع على ما تصنع، وأنه يحب منك أن تتقن عملك، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أما أنا لك يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلانة ويا فلانة، أنتم الذين تقولون نحن أنتم مؤمنون.
3: الناس أقسام في هذا، يعني حال السماع، بعض الناس يستشعر ويخشع ويتدبر، وبعض الناس قد يغفل عن ذكر الله عز وجل، وبعض الناس قد يشمئز وقد يعني يتضايق من سماع ذكر الله عز وجل، كيف هذا يعني؟
2: والله يا شيخ بشاري،
3: وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة.
2: المشكلة هذه، أن يكون بين ظهران المسلمين من يقول هو مسلم، وإن لم يقلها بلسانه يعني يقولها بأفعاله، بحيث يصلي كالمسلمين ويصوم كالمسلمين، ومع ذلك يضيق ذرعا بكلام ربه وموعظته. هذه مشكلة عظيمة، وهذا ينبغي أن ينظر لنفسه وأن يحرص على إنقاذ موجته.
3: كيف يستجلب الخشوع؟ يعني هل هو صعب؟ يعني
2: هو يعني هو علم. أنت سمعت قول عبادة رضي الله عنه: أول علم يرفع. فهو علم، أخبر أنه علم وأخبر أنه سيرفع. من أمارات رفعه أن تدخل مسجد القوم غاص بالناس ولا تجد فيه خاشعا، لا تجد فيه من، يعني يكاد ألا تجد فيه. يعني أنت الآن ما شاء الله تصلي بالناس التراويح، وكثير من الناس ينفعلون لقراءتك ويبكون لها، وهذا مما يسر يسر الصالحين، أن يرون انفعال الناس لتلاوة القرآن. لكن بعد خروجهم من المسجد يختصمون عند الباركينج، هي غريبة، أين هذا؟ فهو انفعال
3: وجداني. أين الأثر؟ أين الأثر؟
2: مع أنك كنت ترى أنه يبكي، لكن هذا ليس الخشوع، هذا انفعال وجداني آني في تلك اللحظة. الخشوع هذا يصحبك، ينقلك مما كنت فيه إلى أخيار منه
3: كما فعل الفضيل، اتخذ قرارا يعني في حال توبته،
2: يعني وقرار هذا يعني هذا غير دفة حياته من قاطع طريق مشهور إلى عابد مشهور.
3: هل هذا هو يعني توفيق يعني مجرد أم أنه يعني
2: هو لابد أن يكون توفيقا أولا، ثم هو توفيق ليس مخصوصا بقوم بأعيانهم، هذا باب مفتوح وربنا سبحانه فتحه لكل من أراد أن يدخل فيه، لكن لابد أن تبذل أسبابه.
3: نعم. يعني إذا كيف يتلمس الإنسان أقصد يعني؟ نعم.
2: أحسنت، هو لابد له من السفينة لا تجري على اليابس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، لابد من سلوك مسالك النجاة. أول شيء عندما تقرأ تحاول أن تتعقل ما تقرأ، ليس القرآن هو أن تنطق به شفتاك فقط، لا هو قرآن أن تنطق به شفتاك فيلقيه شفتاك إلى عقلك وعقلك يلقيه إلى قلبك وقلبك ينفعل يعني يتأثر به وينفعل له وجدانك بعد ذلك وتصحبه معك،
3: وتستشعر الأجر أيضا في التلاوة والذكر
2: طبعاً كل
3: والعبادة
2: هذا.
3: نفسها
2: كل هذا لأنك تعلم أن أنت الآن تقول يا ربي أن الله تعالى ألم يأني لك، كأنك تستشعر أن يعني هذه مرتبة الإحسان كما تعلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستشعر أنه يراك وهذا كلامه لك، ألم يأني لك يا فلان أن تخشع لي لهذا الذكر.
3: نعم.
2: فتستحي وتقول بلى يا ربي.
3: إذا من يخشع في هذا الزمن هو من أهل الله وخاصته، يعني هو من الخاصة،
2: يعني هو ممن يحاول على كل حال أن يكون فيهم وأن يعلم أن يعني هو يترقى في مراتب الإحسان، لأنه صار يستشعر نذر ربه إليه وكأنه يسمع كلامه عندما يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فكأنه يقول نعم يا ربي قد آن.
3: الله أكبر، الله أكبر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم ويجعلنا من الخاشعين المخبتين الأواهين المنيبين يا رب العالمين. شكرا لكم فضيلة الشيخ،
2: بارك الله فيك.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن، خور مكسر، ساحل أبين، مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

ويا مساء الفرح ويا مساء المحبة والسعادة أحبتنا ومستمعينا عبر أثير راديو عدد الغد طبعا بتردديها 899 و959. بداية نرفع لكم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة رمز الحرية والاستقلال. كل عام ووطننا وأهلنا بألف خير، الله ينعم على أرضنا بالأمن والسلام والاستقرار. من فرحة الوطن إلى فرحة اللقاء نعود إليكم مجددا في أولى حلقات موسمنا الجديد من برنامجكم هدية خميس، معنا أجمل التهاني وأرق الإهداءات وعذب الأغاني والكثير من المحبة واللحظات الجميلة. اشتقنا لكم واشتقنا لمشاركاتكم أكيد وأفراحكم التي تمنح برنامجنا أو برنامجكم نكهة خاصة. ليكون معكم في أنا هبة علي ومن الإخراج عاصم حكيم، وكل خميس نلتقي عند الرابعة عصرا لنصنع معا لحظة من البهجة والفرح. فأهلا ومرحبا بكم متابعينا، هديتي لكم اليوم هي أغنية كل شي فيك زين وانت من الزين أغلى بصوت الفنان الجميل عبود خواجة.

0: وطبعا كنا مع الطرب الجميل وصوت عبود خواجه، يا فرحه تمشي على درب المحبه ويا امنيه تزهر في قلوب الاحبه. طبعا معكم مستمرين في الحلقه، طبعا الاولى حلقات الموسم الجديد من هديه خميس، ونستقبل اولى التهاني والتبريكات، ولكن عبر الهاتف نقول الو. الو،
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مساء الخير، مساء الورد، مساء كل جميل.
0: يسعد مساكي ومساء كل اللي يسمعنا الآن ويتابعنا.
1: كيف حالك أستاذة هبة؟
0: الحمد لله تمام طالما أنتم بخير.
1: تحياتي للمخرج عاصم الخالة أم حمزة والأخ بشير وكل المستمعين والمشتركين.
0: أيوة
1: معك
0: تحياتنا لك.
1: أذكار،
0: نعم يا أذكار حبيبي، اليوم طبعا
1: حابة أسمع أغنية الميزانية
0: استمعينا
1: بالنار.
0: اليوم اليوم استمعينا أذكار كده الأخير في حاجة كده. تمام،
1: ألو،
0: اليوم استمعي برنامجنا الآخر في حاجة كده. طيب، في
1: إيش
0: مفاجأة
1: هي؟
0: كده في مفاجأة حتعرفيها مع الحلقة.
1: شكرا لكم والله، وأنا أشكركم على هذا البرنامج الحلو. كلها
0: أوكي،
1: برامجكم والله حلو بجد والله.
0: تسلمي، هذا لأنك انتي قلبك حلو وكلامك حلو وكلك حلوة.
1: شكرا لك، الله يحفظك. الشباب حابه اسمع اغنيه للفنانه جنات،
0: ايوه
1: اغنيه مبسوط اللي بيها لكل 30 ثانيه جاءت من عدا عدا الغد.
0: نحن كمان نهديها لك، بس الاغنية اسمها ايش اللي جنات؟ ايش الاغنية تقول؟
1: مبسوطين
0: مبسوطين. الان بيشوفها لك عاصم، ونحن كمان نهديها لك ولكل اللي استمعنا. في حابة تضيفي
1: الله
0: شي؟
1: يسعدك الأستاذ عاصم،
0: اوكي،
1: شكرا
0: اسمعك
1: على صحبتك.
0: اسمعك وبلغك التحية، ونسمع مع بعض الاغنية اللي اختارتها اذكار.
1: يلا شكرا.

يا جمالكم طبعا وجمال كل اللي تابعنا من هدية خميس، وتهنئة من القلب محب ودعوة تسبقها الأمنيات. طبعا أغنية تحمل أجمل الكلمات، ومعنا اتصال نستقبله ونقول ألو. ألو، انقطع الاتصال، ولازلنا طبعا معكم في برنامجنا، وهناك اتصال آخر ونستقبله. ألو ألو، السلام عليكم، معاني عاصم. إذا ما ناخذ الآن من التهاني اللي وصلتنا عبر الفيسبوك، ونبدأها بأولى التهاني والتبريكات من فرحة إلى فرحة ومن هدية إلى هدية. نصل معكم إلى مناسبة جميلة تخص غالية على قلوبنا وصديقة عزيزة لبرنامجنا هدية خميس. نحتفل بعيد ميلاد الغالية أذكار من العند، ونقول لها من القلب كل عام أنت بألف خير، وكل عام الفرح رفيق دربك والابتسامة ما تفارق وجهك. نتمنى لك عاما جديدا مليئا بالسعادة والنجاح وتحقيق الأمنيات، وإن تكون أيامك القادمة أجمل طبعا. وألف ألف مبروك يا أذكار، وعقبال 100 سنة والعمر المديد. كانت هذه التهنئة مني أنا هبة علي، ومن عاصم حكيم، ومن طبعا الزملاء في راديو عدن الغد وديانا سلطان. وطبعا نهديك أحلى وأجمل أغنية عيد ميلاد.

0: وعدنا لكم من جديد طبعا لنواصل حلقتنا لهذا اليوم. معنا اتصال آخر ونستقبله ونقول ألو. ألو السلام.
1: مساء الخير.
0: يسعد مساكي.
1: كيفكم؟
0: الحمد لله تمام. من معنا؟
1: معكم ميرنا.
0: يا هلا ميرنا، كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: ايش حابة اليوم تقدمي لنا في الحلقة اليوم الجديدة؟
1: أطلب أغنية المحمود التركي وميسان إسماعيل.
0: أيوة، إيش تقول الأغنية؟ اللي بيسان ومحمود إسماعيل. طبعا حابة تسمعها وتحبي تهديها، قلتي لي لمن؟ ألو، انقطع الاتصال. إذن نسمع الأغنية مع بعض.

0: ويا مرحبا بكل اللي يتابعنا الآن ويستمع لنا خلف شاشة راديو عدن، غد شاشته أكيد. ونستقبل اتصال آخر، نقول ألو. وانقطع الاتصال، ولكن ما زالت هنالك اتصالات. عاصم، نعم، ونستقبله. ألو ألو، السلام عليكم. انقطع الاتصال، وهل في اتصال آخر ولا؟ إذن نستقبله. ألو، يا طبعا باين انه ممكن يكون في اشكالية عندنا في الاتصالات، لكن في اتصال. الو،
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيفك يا هبة؟
0: الحمد لله انا تمام، طالما انتم بخير، كيف
1: أمين.
0: الامور
1: الحمد
0: معك؟
1: لله، الله يسلمك ويعافيك.
0: ايوه،
1: اقول لك اهنيني بنت اختي بمناسبة سافرت، ربي يوديها بالسلامة.
0: ايوه، ترجع لكم ان شاء الله
1: أيوة ان
0: بالسلامة.
1: شاء الله. اشتي اغنية حق فريد رف، يا حبايبي غايبين. تمام،
0: يا حبايبي غايبين، لفريد الأطرش.
1: ايوه، لك يا خالة سميحة.
0: ايوه، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك حياتي؟
0: الحمد لله انا بخير، طالما انتم
1: الله
0: بخير.
1: الله يحفظك. اشتي هني رامي،
0: ايوه،
1: رمزي رشاد غاني،
0: ايوه،
1: الخامري، ابي عيد ميلاده 4 سنين.
0: الف الف مبروك.
1: الله يبارك ان شاء الله. اشتي اغنية حق ولي التوفيق.
0: ايوه، ولي التوفيق اللي هو
1: حبيبة ديو.
0: حبيبة
1: الله يحفظك.
0: أيوة يا حبيب، حب
1: وعليكم أنتم كلكم، أهنيكم كلكم إن شاء الله.
0: إذا سمعت الاسم يا
1: يلا
0: عاصم،
1: خلا نورد هنيكم. نعم،
0: أوكي، نحن كمان نهنيكم وإن شاء الله ترجع لكم بخير وعافية. وأيضا ألف مبروك اللي عيد ميلاده اليوم، وعقبال الكذا 100 سنة، وكل عام وأنتم كمان بخير. ونستمع للأغاني اللي طلبتوها مع بعض.

0: ونستقبل الاتصال معنا ونقول ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
1: سعد مساء الشباب والمخرج وكل السابق وكل المستمعين المحبين لهذه الإذاعة الطيبة.
0: ومساك أجمل أكيد، وكل أوقاتك سعيدة.
1: الله يسعد قلبك. طبعا في أغنية العزاني بتخليك في الحالة تعالى أنا حوالي إلا أن تشغل في البال.
0: العزاني من يا سائل على حوالي من غيرك شغلت البال، صح؟
1: أيوه هذا طلبي، وتحياتي لكم وشكرا جزيلا.
0: وتحياتنا لك كده، ودائما نسمع أصواتكم منورينا في برنامج هدية خميس، ونسمع على غنية مع بعض ويا عصام.

0: ومن تهنئة إلى تهنئة، ومن فرحة إلى فرحة، نعيش معكم أجمل التفاصيل في هذا الخميس. وألو، طبعا لازالت اتصالات معنا، انقطع الاتصال، ولازلنا معكم مع تهانيكم وأمانيكم. واتصال آخر، وألو.
1: ألو،
0: يا هلا. أيوة، الحمد لله تمام. انت كيفك؟ كيف أمورك؟
1: الحمد لله.
0: اوكي، طيب انت حابة اليوم تهدينا ايش؟ ايش حابة؟ ايوب طارش، عقد قران. ايوة، الف الف مبروك. شكرا لك ولاتصالك، ونسمع الاغنية مع عاصم مع بعض.

0: طبعا هذه الأغنية أخذتنا إلى مساحة من الفرح، والآن نعود إلى هداياكم وتهانيكم ورسائلكم واتصالاتكم. وألو،
1: الو،
0: يا هلا،
1: يا مساء الخيرات
0: يا مساء المسرات.
1: والليرات والمسرات،
0: أوكي،
1: يا ميت اهلين وسهلين،
0: يا مرحبتين.
1: وكمان ما الله خلاص
0: هذا كمل ضروري.
1: تحية لك بيت، تحية لك عاصم حبيب قلبي، يبعث لكم الصحة والمصاري
0: ويبعث لك إن شاء
1: والمشتاقين
0: الله.
1: كمان حبايبنا.
0: أوكي، الآن يسمعوك أكيد يحيوك ويبلغوك كل التحايا.
1: نشتي أغنية محمد سعد،
0: أيوة
1: حسيت تقول لا اصبري اصبري اصبري
0: أيوة بالراحة.
1: اصبري. أول نهني أذكار مختار،
0: أيوة
1: عيد ميلاده إن شاء الله
0: أيوة
1: والعمر المديد، وأهني عم رياض، وأهني بنتي نجمة، وأهني المشتركين جميعا،
0: أيوة
1: وأهنيك أنت
0: ونهنيك أنت كمان
1: وعاصم.
0: أيوة
1: أغنية محمد سعد،
0: إشي
1: حسيت تقول لي روح
0: راعيني وباقي لكش.
1: حسيت تقول لي روح راعيني وباقي لك،
0: إن شاء
1: أنا
0: الله
1: مليت ما عاد فيش معي صبر فاضي لك.
0: كفاية شوف لها غيري تقضي به
1: كفاية
0: مشاويرك.
1: شوف لها غيري تغني له مواويل.
0: لا
1: يعني
0: تقضي به مشاويرك.
1: فنانة
0: أنا كيف؟
1: بذاتي، فنانة إذا بكون فرقة.
0: لا
1: يلا شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك، وطبعا سعيدين بوجودك ودائما بالكلام اللي بتخلينا فيه نسعد وتعطينا كده ابتسامة جميلة، ونسمع الأغنية اللي اخترتها مع بعض.

تحسب عادي إن القلب فضيلك. معنا أيضا ما أجمل أن يكون لنا في كل خميس موعد مع الفرح ومع كل تهنئة تصلنا، طبعا تكبر مساحة من الفرح في قلوبنا، ولا زلنا في هدية خميس ومع تهانيكم وأمانيكم وأغانيكم اللي تطلبوها، ولكن الآن عبر رسائلكم اللي وصلتنا عبر الواتساب، ونبدأ بأولى التهاني. بكل مشاعر الفرح والسرور نبارك للابن جمال غسان عبد الرحمن اليوسفي ارتزاقه المولود البكر. غسان بارك الله لكم في الموهوب وشكرتم الواهب، وبلغ أشده ورزقتم بره، وجعل الله من مواليد السعادة ومن الصالحين البارين بوالديهم، وأنبته نباتا حسنا وجعله قرة عينه عين لوالديه ومصدر فرح وفخر للعائلة. ألف ألف مبارك خدوم الغادي غسان، جعله الله فاتحة خير وبركة وسعادة، وملأ حياتكم بضحكاته الجميلة، ورزقكم بره وصلاحه، ودام عليكم الأفراح والمسرات. ألف ألف مبارك، يتربى بعزكم أبوك غسان عبد الرحمن وأخوتك وعمومك والعموم والعمات وكمال حسين باوزير وكافة الأهل والأصدقاء من عائلة الجيلاني. مقدمة التهنئة الزميلة مواهب الجيلاني، وطبعا بدورنا نحن في راديو عدن الغد نقدم لكم التهاني هبة علي ومن عاصم ومن كافة طاقم راديو عدن الغد، ونسمع أحلى أغنية للمواليد.

0: وعدنا لكم وبعد هذه الأغنية الجميلة، وما زلنا مع الاتصالات، ونقول ألو.
1: ألو،
0: يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: كيف حالك يا بنتي؟
0: الحمد لله أنا طيب، أنا بخير طالما أنتم بخير.
1: الله يعطيك العافية، أسلم على حبيبي وقلبي وروح القلب أحمد اللبناني.
0: أيوة
1: تمام.
0: نعم.
1: واسمه أطلب أغنية آه يا سمراني اللون.
0: آه يا سمراني اللون لشادية. الصوت كده مقارب. نعم. الصوت مقارب تقرب
1: أنا له. رياض. أنا عم رياض. أنا عم رياض. أول مرة.
0: أيوة أول مرة، فبس الصوت مقارب للبناني.
1: اللبناني لحبيب قلبي.
0: حبيب
1: قلبي.
0: حبيب قلب الجماهير.
1: من عندنا.
0: من عنكو.
1: من باب الحارة.
0: أيوة. طبعا نسمع الأغنية اللي اختارها الآن وسعيدة باتصالك.
1: ألف عافية.
0: الله يعافيك. نسمع الأغنية.

عدنا لكم والآن لازلنا مع تهانيكم عبر الواتساب، من فرحة إلى فرحة ومن مناسبة سعيدة إلى أخرى. نتواصل معكم أجمل التهاني عبر برنامج هدية خميس. هذه المرة نزف أسماء التهاني والتبريكات للعريس الغالي محمد ماجد الشدادي بمناسبة زواجه الميمون، ونقول له ألف ألف مبارك، وبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وجعل أيامكم مليئة بالمودة والرحمة والسعادة، ودام الله دياركم بالأفراح والمسرات. وتأتي هذه التهنئة الجميلة من الأخ باسم الجيلاني الذي يشارك العريس فرحته ويتمنى له حياة زوجية سعيدة وهانئة. ونحن بدورنا في راديو عدن الغد طبعا نبارك له وللعريس ألف ألف مبارك ودامت الأفراح في دياركم وعقبال الفرحة الكبرى لكل الأحبة. مقدم التهنئة باسم الجيلاني، وأحلى أغنية للزفاف يا عاصم، ونسمعها مع بعض.

وما زلنا مع هداءاتكم وتهانيكم عبر الواتساب. معنا هنا إهداء بيقول: السلام عليكم عزيزتنا حورية، أطلب تهنينا وأطلب أغنية فيها غريب الناس. غريب الناس طبعا هاني بن حمدان، ونشوف عاصم إذا موجودة عند الأغنية.

وأيضا من ضمن الإهداءات تتقدم إدارات وموظفي مطعم وسوبر ماركت سهولة التل الأخضر بدمت بتهنئة عالمية عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي لفخامة الشاب الخلوق والعريس الغالي الدكتور عبد الله عبد الرقيم محمد البتول بمناسبة الزفاف وعقد القران وألف تريليون مليون مبروك، ونتمنى له عرسا سعيدا وعبرا مديدا وحياة مليئة بالسعادة والسرور الدائم. هذه التهنئة مهداة من كافة الأهل والأصدقاء والجيران، وعنهم الشيخ عبد الخالق نعمان أمين، عفوا عبد الخالق نعمان أحمد، والمناضل الأمين نعمان أحمد، والزعيم أحمد نعمان، والكابتن صلاح نعمان، وكما هي من العريس حمدي أحمد علي حمادي، من الأخ محمد أحمد القوة، من والد العريس الأستاذ عبد الرقيب البتول وأولاده، وكذلك من الشيخ محمد أحمد عبد الله حزام الصلاحي وأولاده، من العام والدكتور جمال محمود البتول، ومن الشاب محمد جمال البتول. دامت أفراحكم ودياركم عامرة بالأفراح والمسرات الدائمة. قدم هذه التهنئة كده اللطيفة والرائعة أبو الصمود، ونهدي طبعا أحلى أغنية.

ألف ألف مبروك لكل اللي يحتفل اليوم بزفافه، بعقد قرانه، بخطوبته، وبكل اللي معها مناسبات حلوه. طبعا لازلنا مع هداءاتكم اجمل التهاني والتبريكات نزفها للشاب الخلوق لؤي طارق طاهر سيف الاتوري بمناسبه الخطوبه. المهنئون مني انا فتحي طائف سيف، ومن الاخ محفوظ طاهر سيف، وجميع آل سيف ناشر. ويا ريت تسمعوا نحن اغنيه دبله الخطوبه. طبعا فتحي طائف الف الف مبارك لكم، وبالرفاه والبنين نستمع للاغنيه.

ومعنا أنس أحمد الرباطي بيقول مساء الخميس الجميل، مساء الإبداع والكلمة الراقية، كل الشكر والتقدير لأسرة البرنامج هديت خميس لإعداده وتقديمه، وللمخرج المبدع ولإذاعة هذا الغد الذي تمنح مستمعيها مساحة من الجمال والثقافة والكلمة الطيبة. برنامجكم ليست مجرد أثير يسمع، بل رسائل جميلة تلامس القلب وتترك أثرا طيبا في نفوس المستمعين. لكم منا كل الاحترام والتقدير، نتمنى لكم دوام التألق والنجاح، مساكم من فرح وعطاءكم مستمر وابداعكم لا يغيب من الأثير. واطلب أغنية هلا بالخميس لمعن برغوت.

0: خميسكم فل. هلا
1: يا هلا طبعا بالخميس وببرنامجنا هدية خميس في الرابع عصرا. ومعنا هنا ده بيقول يا مساء الخميس على كل الطاقم بالخير والصحة والسعادة، أطلب أغنية للمة للفنان محمد محسن عطروش، تحياتي لكم وللمستمعين. طبعا كانت معنا الغالية صديقة البرنامج أم قاسم، لها منا كل التحايا، ونسمع الأغنية اللي طلبتها.

ومعنا هنا إهداء كمان بيقول يا مساء الخير عليك يا هبة ولعاصم للجميع، أحب أهني ابنتي الحلوة أذكار من العناد بعيد ميلادها 16، ويا رب عمرا مديد وأشوفها أحلى عروسة يا رب، وهديها أغنية صباح حبيبة أمها يا أخواتي بحبها أم حمزة. على بال ما نشوف عاصم الأغنية حبيبة أمها منشوف بقية التهاني والتبريكات اللي طبعا معنا في الواتساب أو في بتنا المباشر. طبعا معنا هنا في بتنا معنا أيوة معنا باسم بيقول مساء الخير، وشاب البرداد بيقول مساكم سعيد طبعا، وطالب أغنية الزفة طبعا بعد البرنامج لأنه شارف على الانتهاء. وطبعا أنا حريصة أنه أقرأ كل الرسائل اللي تصلنا منكم. أبو الصمود بيقول كل شيء في الحياة يتغير إلى الطباع، فهي بصمة صاحبها من استقر قيمته في الداخل. ومعنا باسم بعت بتهنئة وطبعا عرضناها، وأبو الصمود بعت بتهنئة وعرضناها، وبعت كمان كلام جميل شكرا لكم وعلى هذا الإهداءات الرائعة. طبعا أيضا معنا من ضمن الإهداءات أبو حنين اليافعي بيقول منور الملكة تسلم ربي يحفظك. معنا أيضا فتحي طائف بعت لنا بتهنئة وقرأناها، وعبد الباسط الكوم يقول يسعد صباحكم بالخير والمسرات. ومعنا هنا في الواتساب معنا كمان تهنئة بتقول يتقدم الإعلامي أبو نصر وطلال بركات بأجمل التهاني وأجمل الأمنيات وأرقى المعاني وشرف مقامي وأفضل الكلمات وأطيب الأمنيات وعظيم التبريكات بتهنية عالمية عبر جميع طبعا المواقع، ولكل لكافة أبناء ورجال وجهاء وعيان ومشايخ وكل الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الثورة السبتمبرية والأكتوبرية وعيد الوحدة اليمنية وجميع الأعياد الوطنية. جميع التهاني العالمية، نتمنى للجميع السعادة والسرور والخروج من كل الهموم. طبعا كانت نسأل الله التوفيق والنجاح المستمر للجميع، دمتم ودام الوطن. تحياتي عبد الباسط أحمد بركات. طبعا معنا أسيل هنا بيقول أسعد الله مساكم بكل خير طاقم راديو عدن الغد، وبعت لنا طبعا رسالة وطلب زامل. طبعا احنا ما نقدمش الزوامل، ولكن

ولكن لو أغنية أخرى معقول. طبعا أيضا معنا عوض شاركنا، ومعنا أيضا مساء الخير حنان علي والعافية والسرور، أشتي أسمع أغنية من أغاني صلاح الأخفش على رياكم، وهدية لأمي الغالية ربي يحفظكم. طبعا هذه كلها بيتم طبعا تلبيتها بعد البرنامج ذلك ليضيق الوقت. ومعنا هنا برضو فارس العبادي طالب أغنية براعي استعمار. طبعا كما قلنا لكم لضيق الوقت مش قادرين طبعا نلبي كل الأغاني كل الأغاني، ولكني قدر المستطاع أحاول قراءة التهاني والرسائل اللي انتو بعتوها معي. ايضا هنا ابو صمود بيقول اللهم هون علينا ما لم نستطيع، وكلام جميل وجمعة مباركة علينا وعليك اكيد. والان نستمع لاغنية حبيبة امي يا اخواتي بحبها، ونختم ان شاء الله على كده. الله يعصم.

طبعا سعيدين بكم، كنا في برنامجنا هدية خميس، وشكرا جزيلا لتواصلكم ولطبعا مشاركاتكم لنا بهداتكم وتهانيكم. كنت دائما سعيدة برفقتكم في هذه الساعة من هدية خميس. طبعا الأغاني اللي طلبتوها باتوا الأخيرة باتوا بعد البرنامج، تابعونا وكونوا دائما على راديو عدن الغد، ولا يسعني بالأخير لا نقول لكم

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا، ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك كيف وأين وفي أي يوم وعدت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذب. وعدتك أن لا أتلفن ليلا إليك، وأن لا أفكر فيك إذا تمرضين، وأن لا أخاف عليك، وأن لا أقدم وردا، وأن لا أبوس يديك. وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني، وبستك من بين عينيك حتى شبعت، وبستك من خلف أذنيك حتى شبعت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدت بذبحك 50 مرة، وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت. فلا تأخذيني على محمل الجد، مهما غضبت ومهما فعلت، ومهما اشتعلت ومهما انطفأت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟ إن الشوارع مغسولة بالمطر. إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر. إلى أين أبحر وحدي وأنت البحار وأنت القلوع وأنت السفر، فهل ممكن أن أظل لعشر دقائق أخرى لحين انقطاع المطر؟ أكيد بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم وبعد هدوء الرياح، وإلا سأنزل ضيفا عليك إلى أن يجيء صباحا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد. 899-959.

يا سارقا قلبي أتتك جوارحي، طوعا بلا أمر ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هواك حين أتاني. فارفق به ما دمت تملك أمره، واحفظه حفظ الصدر للرئتان. وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني، فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي في الشوق خير بياني، للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أضناني. عجبا عجبا لأمرك كيف عن حالي تسل، أولم تكن في البعد من أرداني. عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول فاني. داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني. في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فأنا عيوني في اللقاء لساني.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: قضية رجل أعمال أردني كانت في فترة من الفترات شغلت الرأي العام وعملت حالة من التساؤلات الكثيرة في القضية.
2: صحيح.
1: الموضوع بيبتدي معانا من فين؟
2: البداية كانت يوم 7 يناير 2019 في عز بقى الشتاء، ويوم 7 يناير عيد إخواتنا الأقباط، الدنيا كلها بقى مصر في حالة عيد وحركة والجو، بنتكلم كانت الساعة 2-3 بالليل، وأحد الأشخاص ماشي على طريق وصلت دهشور في أكتوبر، وهو ماشي بالعربية، ده راجل في الأربعينات من العمر، واحد مواطن عادي ماشي بعربيته، العربية عطلت منه، وقف على جانب الطريق، الدنيا هدوء خالص، أوائل طبعا في عز الشتاء
1: والطريق صحراوي،
2: والطريق صحراوي، عارف انت بتبقى حركة قليلة، وقبل بقى الفجرية التوقيت ده بتبقى الحركة قليلة شوية. فوقف العربية كده على جنب، ابتدى يشوف ايه المشكلة اللي في العربية، بيمسك الموبايل، الدنيا مليلة، وقف على جنب كده وماسك الموبايل بيفحص العربية، فجأة لقى كوم على جنب كده، حاجة متكومة على جنب، بيضرب بالكشاف لقى بطاطين ملفوفة وخارج منها رجلين لبني آدم. طبعا ضرب الكشاف كده شعر، وعارف انت شعر من الخضة ترعب، وقف كده بسرعة طلب النجدة، اتصل بالشرطة، قال لهم في واقعة في كذا كذا كذا على الطريق، انا عربيتي عطلت وفي جثمان على الطريق. فضل واقف جنب العربية، طبعا مشهد مرعب. جه اسم شرطة 6 اكتوبر، شرطة النجدة، بسرعة للمكان. فوجئوا بقى بايه؟ بعدد من البطاطين ملفوف، بيفتحوا البطاطين، طبعا الجثمان باين، رجليه باينة. فتحوا البطاطين لقوا ايه بقى؟ لقوا جثمان شخص بيرتدي بيجامة اللي هي بتاعت البيت. والمشهد بقى مؤسف للغاية، تتكلم على جمجمة متهشمة بالكامل، الملامح مش واضحة، في تهشيم وأثار دماء على الرأس بالكامل. وطبعا بقى بنشوف المتعلقات بتاعته، طبعا هو لابس بيجامة بيت، ما فيش حتى اللي هي جيوب ولا أي حاجة،
1: عايزين يعرفوا مين.
2: فيقلبوا كده أي متعلقات، ما فيش أي متعلقات بهذه الجثة،
1: جثة مجهولة الهوية،
2: مجهولة الهوية كمان، حتى الشكل بتاعها، الفيس نفسه متدمر، تكلم ما فيش أوراق، ما فيش موبايل، ما فيش أي حاجة خالص بتدل على الجثة دي، مين الشخص ده. هنا بقى توقفت أجهزة الأمن عند البلاغات اللي حصل في الوقت ده، بلغت التغيب، بيبتدي بقى هنا بيتشكل فريق بحث، كان في الفترة دي اللي هو رضا العمدة كان مدير المباحث الجنائية بالجيزة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عمل اجتماع طبعا على أعلى مستوى علشان يوصلوا لتحديد هوية الجثة دي، هم عايزين يعرفوا ده مين ده.
1: كان إسلام بن المهداوي المقدم، هو رئيس مباحث أكتوبر،
2: المقدم أول. إسلام المهداوي كان رئيس مباحث 6 أكتوبر
1: الوقت ده.
2: ابتدوا بقى يشتغلوا على خطة البحث، طبعا رجعوا الاسم 6 أكتوبر، في بلاغات تغيب مفيش، طب الشيخ زايد مفيش، المناطق المحيطة، طيب إيه بلاغات التغيب اللي موجودة في مديرية أمن الجيزة، هل في حد بالسن ده او كده، مفيش اي بلاغات تغيب. ابتدي ينتدب النيابة العامة، جت النيابة وصلت لي مسرح الجريمة، طبعا ما اتفرض الكوردون الامني، النيابة جت مناظرة الجثة، النيابة العامة، انتدب الطب الشرعي، الطب الشرعي جه بيحط حاجة اسمها التقرير المبدئي بمناظرة الجثة، قالوا انه الجثة يعني من وقت قريب، لان في دماء حوالين الرأس، في نزيف من الدم، فده بيأكد انه الجثة كانت لسه من وقت قريب، يعني بتكلم في حوالي 3 ساعات. لقوا انه الإصابات كلها في الرأس، عبارة عن تهشيم في الرأس. الطب الشرعي هنا أشار إنه الأداة المستخدمة هي أداة حديدية ثقيلة، ورجحت إن هي تكون شاكوش أو ماسورة حديدية، يعني ماسورة ولها يعني قبضة حديدية أو رأس حديدية أو شاكوش، فهي اللي بتعمل التكسير اللي حاصل للجمجمة. ورجحت برضو عدد الضربات تقريبا بيتراوح من 7 لـ8 ضربات، دي اللي كانت الضربات القاتلة طبعا هي في قاع الجمجمة ووصلت للمخ وأجزاء متفرقة من الرأس بالكامل.
1: دايما يا محمد في القضايا الطب الشرعي بيدي في خاصة في القضايا الجثث المجهولة الأعمار التقريبية للجثث خاصة المجهولة الهوية دي كانت في حدود كام سنة؟
2: كان تقريبا انت بتتكلم حدود 35 سنة، يعني تم تحديد السن حوالي 35 سنة. وزي ما قلت لك بقى كانت المشكلة في الملامح دي اللي خلت الشغل بقى بتاع فريق البحث، تم عمل فريق بحث زي ما قلنا بقيادة اللواء رضا العمدة، وكان في الفترة دي اللواءين محمد عبد التواب واللواء محمد الألفي كانوا نائبين لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة. اشتغل فريق البحث على أول حاجة عايزين يحددوا مين الشخص ده، اللي هو أول حاجة اسمها تحديد هوية المجني عليه. ابتدوا يشوفوا البلاغات تاني، وأثناء فريق البحث ده، فريق البحث ده على فكرة اللي استمر 5 أيام بتتكلم عشان يكشفوا بس الهوية
1: من 7 يناير
2: من 7 يناير لحد يوم 12 يناير. في خلال الـ5 أيام دول شغالين على تحديد الهوية. أول يوم مفيش بلاغات، تاني يوم بيظهر لينا بقى بلاغ تغيب من رجل أعمال أردني بلغ مديرية أمن الجيزة بتغيب ابنه. ابنه ده عنده 35 سنة، رجل أعمال برضو شغال في الاستيراد والتصدير هنا في مصر، وقال في منصوص البلاغ بتاعه انه ابنه شغال هنا في مصر بيدير الشركة بتاعت ابوه، شغالين في الاستيراد وتصدير الفواكه، والمفروض ان ابنه بيتصل بيه يوميا بيبلغه بالمعاملات اللي بتتم في الشركة والصفقات اللي هم بيعملوها. فكان اخر اتصال ما بينه وبين ابنه كان يوم 7 يناير، بلغه انه عمل صفقة ودخل فلوس كويسة للشركة وهيودعها في البنك، وحاجز طيران تاني يوم هيسافر على يرجع بيه الأردن. فوجئ بقى قبل السفر ده والده بيتصل بيه لقى تليفونه مقفول، ده كان آخر اتصال بينه وبين ابنه. هنا بقى أجهزة الأمن ربطت إيه؟ ربطت الجثة اللي احنا لقيناها اللي هي تقريبيا 35، طب الشرعي قالك في الثلاثينات وتقريبا رايحة 35 سنة، وما بين البلاغ بتاع ايه؟ رجل الاعمال الاردني. طبعا رجل الاعمال بعت لهم صوره ابنه والشهاده بتاعته صوره الجواز السفر بتاعه واوراق الشركه. فريق البحث ابتدى يشتغل على الشركه، مين فين مكان الشركه، بيشتغل مع مين، مين المودعين، مين اللي عمل معهم الصفقه. بتتكلم على فريق بحث يمكن ضم اكتر من 20 ضابط بيشتغل في الموضوع، فحص بقى قاعد فين مقيم فين الكلام ده كله، ايه تعاملاته، لحد ما وصلوا للفندق المقيم فيه. هنا بقى لما الاب بعت البيانات بتاعته اوائل خلاص ادى الداتا اللي هتشتغل بيها الاجهزه الامنيه. طيب ده لما جه مصر بينزل فين؟ قال لك بينزل في فندق في مدينه 6 اكتوبر. راحوا للفندق يفحصوا الكاميرات بتاعت الفندق، طب ده كان نزل في أنهي غرفة، علاقاته ايه، طب اخر صفقة عملها امتى، طب سلم الفلوس ولا لا، ما ممكن لقوه عامل صفقة. والاب قال لك ده قال ان انا عملت صفقة كويسة وخدت منها فلوس كويس، وارد جدا انه بعد ما عمل.
3: للغد رؤية لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الأكارم في كل مكان في موجز الأخبار من راديو عدن الغد صوت كل الناس. أقرأه عليكم أنا هبة علي، ونستهل موجزنا ببسم الله الرحمن الرحيم محليا وتطورات الجبهة. قصف حوثي يصيب مساكن مواطنين ومنشآت مدنية في معاشيق بالعاصمة عدن. القوات المسلحة تتصدى لهجمات ميليشيا الحوثي في جبل هان غربي تعز. بتوجيهات المحرم تعزيزات عسكرية تصل إلى الجبهة المضاربة بالصبيحة. طوارئ الأحجة تطلق مناشدة عاجلة لإغاثة الأسر النازحة من الصبيحة. واليمن تدعو الدول العربية إلى تصنيف ميليشيا الحوثي تنظيما إرهابيا. وإلى الأخبار العالمية والعربية، تأجيل القمة الخليجية الأوروبية في الرياض على خلفية التهديدات الحوثية. تسرب نفطي يتسبب بقطع طريق حمص طرطوس الدولي في سوريا. فقدان 8 أشخاص إثر حريق سفينة في البحر الأسود. ومقتل 17 طفلا بانهيار سقف في مدرسة باكستان. ونختتم بالرياضة، الخليج يواجه الفيحة والحزب، يلتقي الفتح في الدوري السعودي. وفي الدوري الأوروبي، ليون يواجه كريستال بالاس، وسالزبورغ يستضيف ميلان. ولمزيد من الأخبار زوروا منصة عدن الغد للإعلام، ولكم مني خالص التحية. دمتم برعاية الله وحفظه.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.
1: وجه القمر

أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الـ FM 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: من قلب المدينة صوت يصل إلى كل بيت، أنتم على راديو عدن الغد 899-959.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: راديو عدن الغد إذاعة مجتمعية بعدن على موجة FM 95.9 89.9. راديو عدن الغد صوت كل الناس.
4: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا، ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.

لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.

0: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما في الأحسن الشيم أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
1: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة؟
2: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى وجرد المذاكي والقنا والقواضب؟
3: ومن قول أبي عبادة اطلبي ثالثا سوايا فإني رابع العيس والدجى والبيدي.
0: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم؟
4: وسرقت هذا من معقل العجلي إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني فالعينان زور وباطل.
5: ومن قول محمد المكي إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى فما الفرق بين العمي والبصراء؟
0: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم ما بعد العيب والنقصان من شرفي أنا الثريا وذاني الشيب والهرم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنا مملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم.
1: سرقت هذا من عمرو بن العبد أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا وأظهرت إعرابا وإبداعا حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا.
6: كفى يا أبا فراس.
0: يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
1: مسخت قول دعبل يا رجل ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.
6: ما ردك عليه يا أبا الطيب؟
0: أتساويني به يا مولاي؟
1: تتعالى علي يا ابن السقاء؟
0: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم؟ سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأن لي خير من تسعى به قدم.
6: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب؟ وتترفع عن إجابتي؟

0: كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدرة إلا أنه كلم.
1: صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.

0: أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الإف إم 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: من عدن إلى كل بيت، أنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد 899-959.
1: أكبر كذبة الناس بتصدقها عن الحب إنك لما تلاقي الشخص الصح المشاكل هتختفي، والحقيقة إن المشاكل ما بتختفيش. الخناقات هتحصل، والضغوطات اللي من كل حتة هتحصل، والأيام الصعبة هتيجي. الفكرة في الشخص اللي لما الدنيا تيجي عليك تلاقيه واقف جنبك مش واقف ضدك، عشان في الآخر أي علاقة فيها مشاكل كده كده فيها مشاكل. مفيش علاقة في الدنيا دي مفيهاش مشاكل ومفيهاش خناقات ومفيهاش اختلافات، بس مش أي حد يستاهل إنك تعدي المشاكل دي معاه.

أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الـ FM 89.9959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع موني جرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا. تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كده كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها.

0: نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: وتصنع أجمل الذكريات.
1: افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن،
0: غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة،
1: قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية،
0: ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة،
1: خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة،
0: إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع،
1: خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد،
0: كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك،
1: مواقف سيارات آمنة و

0: مجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك.
1: لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار
0: تواصلوا معنا عبر 770-80-2828
1: عدن خور مكسر ساحل أبيان مقابل القنصلية الروسية
0: فندق أوشن
1: بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل،

وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.